0: الناس.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: بعد الصباح والغرب صلاة النبي.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة، الإعداد والتقديم.

دين نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي. ومعنى يحترف يكتسب ويتسبب. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة.

0: الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

0: حميد.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم السميع، فالسميع بموجب ما ورد في الحديث الشريف اسم من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى سميع، أي متصف بالسمع لجميع الموجودات. الله عز وجل واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، سميع لكل الموجودات، كل ما سواه يسمعه دون حاسة كبني البشر، دون آلة كبني البشر. هناك آلة تلتقط الأصوات، أو هناك حاسة تسمع الأصوات. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، سميع من دون حاسة أو آلة، سميع لمن؟ لكل الموجودات على الإطلاق. يقول بعض العلماء الله جل جلاله سميع، أي لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي. وإن خفي قد يكون صوتاً في النفس، قد يكون حديث النفس للنفس، قد يكون خاطرة ترد على الخاطر، قد يكون تساؤل يرد على الفكر، تساؤل خاطر، أي شيء يخفى على الناس لا يخفى على الله. فالله سبحانه وتعالى سميع، لا يغرب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فهو السميع بغير جارحة، لذلك وسع سمعه كل شيء. بالمناسبة ربنا عز وجل

جل حينما كان ينعى على المشركين أنهم يعبدون من دون الله أصناماً كان يقول لهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المعنى المخالف أنه من لوازم الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك من دون واسطة. أحياناً أنت تتكئ على شخص مهم جداً وإذا ناديته أجابك، إن سألته أعطاك، لك عنده مكانة كبيرة، لكنك أنت في بلدة وهو في بلدة، قال لك هذا رقم هاتفي، لو أن هذا الهاتف معطل ما استفدت شيئا، تناديه فلا يسمعك، هو يحتاج إلى آلة ليسمعك بها، إذن لا قيمة له. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك بلا آلة ولا حاسة، ينبغي أن يسمعك وأنت في أي مكان وأنت في أي حالة، ينبغي أن يسمعك إن جهرت وإن أسررت. إذ نادى ربه نداء خفيا. حدثني أخ أقسم بالله أنهى خدمته الإلزامية وهو لا يملك درهماً واحداً، بحث عن عمل فلم يجد، أعطته أخته قطعة حلي لها فباعها واشترى بثمنها بطاقة طائرة إلى بعض دول الخليج وسافر إلى هناك. أقسم لي أنه وهو في الطائرة وهو ساكت صار في حديث نفسي، قال في نفسه والله لئن أكرمني الله بهذه السفرة لأبنين لله مسجداً. أقسم بالله هذا الخاطر ما ذكره بلسانه، أخذ الله بيده وعاد إلى بلده و بنى مسجداً وصليت أنا بهذا المسجد، قال هذا المسجد استجابة لدعاء خفي ما ذكرته بلساني. إذ نادى ربه نداء خفيا. أنت بإمكانك أن تنادي ربك وأنت ساكت وشفتاك ملتصقتان ولا أحد يعلم بهذا النداء. هذا الإله الذي ينبغي أن تعبده، خواطرك مكشوفة، دعاءك مسموع، طلبك ملبى، استغفارك مغفور، توبتك مقبولة، وأنت طيب. سيدنا يونس أين نادى ربه؟ في بطن الحوت، والحوت في عمق البحر، وفي الليل، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يسمعك وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في طائرة وأنت على ظهر سفينة وأنت في أعماق الوادي وأنت في غابة وحولك وحوش كاسرة وأنت في أي وضع يسمعك، إن نطقت وإن سكت، إن ناجيته بخواطرك وإن ناجيته بلسانك، هو سميع مجيب. قال هو السميع بغير جارحة، وقيل وسع سمعه كل شيء، هو الذي يسمع نداء المضطرين، هو الذي يجيب نداء دعاء المحتاجين، هو الذي يسمع نداء المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الذي يجيب دعاء المحتاجين. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا

فيقول: هل من حاجة فأقضيها لك يا عبدي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. سميع، سميع في كل أحوالك. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. يعني بالمناسبة، إذا تكلمت يسمعك، إن تحركت يراك، يراك حين تقوم، إن وقفت وسكت يعلم ما في نفسك. سميع بصير عليم، لا تحتاج إلى طلب ولا إلى يمين ولا إلى وثيقة ولا إلى شاهد. ألك عند الله حاجة؟ سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. علمه بحالي يغني عن سؤالي. سميع. أيام بيكون الطالب ذكر لي، يعني يحضر دكتوراه في بلد غربي، وأستاذه صعب جدا، واختار موضوعا عويصا وأمضى فيه 4 سنوات، ثم وصل البحث إلى طريق مسدود، فإن لم يفلح في متابعة البحث يجب بحث بالرياضيات يعني بالفضاء الخارجي، فإن لم يصل هذا البحث إلى معادلة متوازنة فالموضوع كله مرفوض، ومضى له به 4 سنوات. قال لي: ضاقت نفسي في الإقامة بهذا البلد، وحينما تصورت أنني سأعيد 4 سنوات أخرى كبر الأمر علي. فجأة خر لله ساجدا وقال: يا رب، إن كنت تعلم أنني حضرت إلى هذه البلاد لأكتسب علما أنفع به المسلمين، وقد حرمت نفسي كل الملهيات، ما من بيت في هذه البلاد ويخلو من هذه الملهيات، حرمت نفسي هذه الملهيات خجلا من وجهك الكريم، إن كنت عملت هذا العمل خالصا لك فيسر لي هذا البحث. والله إنسان صادق هو الآن. فالله عز وجل ألهمه طريقة جديدة في حل هذه المعادلة بعد حين وصل بها إلى التوازن. قال لي: وأنا بين الطلاب في مكتبة الجامعة لم أملك نفسي إلا أن خررت على الأرض ساجدا شاكرا لله عز وجل. وحصل دكتوراه والآن أستاذ في الجامعة عندنا. أحيانا إله يقول لك: ادعوني أستجب لك، أنا أسمعك. أنت حينما تصلي ألا تقول: سمع الله لمن حمده؟ يعني يا عبدي أنا أسمعك الآن، أنا أسمعك. فإذا قلت له: ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك، هو يسمعك. الإله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي أن يسمعك، لأنه أمرك أن تعبده، والعبادة دعاء. والدليل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جميل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء عبادة. إذن هو الذي يسمع نداء المضطرين، يجيب دعاء المحتاجين.

يغيث الملهوفين، يسمع حمد الحامدين، يسمع دعاء الداعين، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع خطرات القلوب، يسمع هواجس النفوس، يسمع مناجاة الضمائر. الآن في نقطة دقيقة في الدرس حول اسم السميع، أنك كإنسان إن خاطبك واحد وخاطبك آخر تقول له انتظر نفهم شو أنا إنسان واحد، لكن خالق السماوات والأرض لو أن 5,000,000,000,000 إنسان الآن دعوه معاً لسمع دعاء كل واحد منهم. قال العلماء: لا تمنعه إجابة دعاء شخص عن إجابة دعاء شخص آخر، لا يشغله سماع مخلوق عن سماع مخلوق آخر. نحن إمكانيتنا محدودة، حتى إذا واحد تصور أنه في إنسان يستطيع يفعل أشياء عديدة في آن واحد هذا وهم. الإنسان في وقت واحد لا يستطيع إلا أن ينصرف إلى شيء واحد أبدا، في وقت واحد لا يستطيع أن ينصرف إلا إلى شيء واحد. ولكن الذي يبدو للناس من أن فلاناً يستمع ويتصل ويأمر وينهى بآن واحد، هذا عنده قدرة نادرة اسمها سرعة التنقل من جهة إلى جهة. أما الإنسان في وقت واحد لا يستطيع أن يستمع إلا إلى شيء واحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سماع دعاء عن دعاء ولا إجابة دعاء عن دعاء. ولو أن الخلق كلهم توجهوا إليه يسمعهم جميعاً ويستجيب لهم جميعاً، لكن الإنسان يتوهم أنه إذا ناجى ربه فربه لا يستمع إلا إليه. هذا خطأ، لا يشغله دعاء عن دعاء ولا سماع دعاء عن دعاء ولا استجابة دعاء عن دعاء. يسمع كل نجوى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين كيف؟ أوضح مثل طبيب بإمكانه أن ينظر إلى جسد المرأة لعلة العلاج، فلو شطحت عينه إلى مكان آخر ولا يستطيع أحد في الأرض أن يكشف هذه المخالفة، لكن الله وحده يكشف ذلك. أنت جالس في غرفة النوم، النافذة مفتوحة، أنت في غرفة مظلمة، النافذة مفتوحة، خرجت جارتك إلى الشرفة، من يستطيع أن يعرف أنك تنظر إليها أو لا تنظر؟ هي لا تراك أساساً، أنت في غرفة مظلمة وهي في الشرفة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خاطر قد يأتيك، أحياناً الإنسان يجري عقد نكاح في بلد غربي وفق الشريعة الإسلامية تماماً، إيجاب وقبول ومهر وشاهدان وعند القاضي والأمر كله وفق قواعد الشرع، لكن في نفسه أنه بعد أن ينهي دراسته يطلقها. من يعلم ذلك؟ هل يستطيع القاضي أن يكشف هذه الحقيقة؟ ليس على نية التأبيد، على نية التوقيت. الله يعلم خواطر الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الإنسان لما يعرف أنه مكشوف أمام الله، خواطره مكشوفة، مناجاة ضميره مكشوف، نواياه البعيدة مكشوفة، خطراته مكشوفة،
عندئذ يستحي من الله. لذلك هنيئاً لمن أضمر الخير لكل الخلق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الرازي عن اسم السميع: إن الله سبحانه وتعالى يسمع دعوات عباده ويسمع تضرعهم إليه، ولا يشغله نداء عن نداء، ولا يمنعه إجابة دعاء عن دعاء. وقيل السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار. واحد خرج من المسجد، أناس يجمعون المال لبناء مسجد آخر، قال لي: والله معي مبلغ محدود لا أملك غيره، 200 ليرة، يعني هممت أن أضعه، ثم قلت: لا، لا أملك غيره، لعلني أحتاج إليه. قال لي: وقع في نفسي خطاب من الله، يعني: يا عبدي، حينما كنت تنفق هل قطعناك عن المال؟ قال: فاستحييت وألقيت 200 في مكان التبرع. قال: والله ما مضى ساعة أو ساعات إلا وجاءني مبلغ لم يكن يخطر على بالي إطلاقا. هو لما امتنع شعر أن الله علم بامتناعه، شعر أن هذه الخاطرة، أنه لا أملك غير هذا المبلغ، فكيف أنفقه؟ بالمناسبة، حتى ما تعدوها حكم شرعي، ليس مكلفاً أن ينفق كل ما يملك. يعني دائماً نحن في عنا حكم شرعي وفي عنا مواقف شخصية. نقطة دقيقة جداً، الله عز وجل قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، فأنت هالك مرتين: هالك إن لم تنفق شيئاً، وهالك إن أنفقت المال كله بلا تروي. لكن هناك حالات خاصة ليست حكماً شرعياً، إنما هي مواقف شخصية. الإنسان أحياناً يتعامل مع الله بطريقة المؤاسرة، بطريقة البذل، التضحية، والله عز وجل لا يخيب رجاءه ولا يمنع عنه عطاءه. فإذا ذكرت هذه القصة لا لأدعوكم إلى أن تنفقوا كل أموالكم، لا، لكن الإنسان أحياناً يجد موقف في أمس الحاجة إلى أن ينفق، وهو لا يملك إلا مبلغ محدود، فإذا أنفقه لحل مشكلة أخيه، مشكلة عويصة قد تكون. في هذه الحالات الاستثنائية الله عز وجل يهيئ يعني تعويض جزيل لهذا الذي آثر أخاه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر زلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار، ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار. وقيل السميع هو الذي يسمع المناجاة ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. الآن السميع صفة لله عز وجل، نكشف بها كمال موصوفاته. الله عز وجل كامل، كمال مطلق. هلأ إذا واحد يعني شخص أمامك محترم، شخصية وسيم الوجه، جميل الصورة، طليق اللسان، كل ما قلت له كلمتين لك: والله ما سمعت، ارفع صوته. ضعف سمعه أليس نقصاً في كماله؟ ضعف سمعه. فإذا كان كل ما قلت له كلمتين بيقول لك: ما سمعت، أعد. ضعف السمع نقص في الكمال. طيب، الله جل جلاله

ولله المثل الأعلى، من لوازم كمال صفاته أنه سميع. فلذلك نكشف بسمعه تعالى كمال صفاته، هذه الصفة تكشف حقائق المسموعات، كل شيء يسمع الله جل جلاله يسمعه انكشافاً تاماً ليس بأذن ولا جارحة. يعني الله عز وجل نكشف نحن بصفة سماعه كمال ذاته، ويكشف الله بسمعه حالات كل مخلوقاته. يعني مثلاً مدير مدرسة جالس بمكتبه في الإدارة، في عنده 30 شعبة و30 مدرس، هل بإمكانه أن يستمع إلى كل مدرس ماذا يقول في هذه اللحظة؟ أحياناً يخرج من مكتبه ويدخل إلى أحد الصفوف، إذا دخل يسمع ما يقوله المدرس. لكن لو فرضنا مثلاً مدير عمل لواقط بكل شعبة بحيث أنه إذا أراد أن يستمع إلى ما يقوله فلان في هذه الشعبة ضغط زر طلع صوت المدرس، يقول هذا المدير معلوماته أدق ومسيطر سيطرة جيدة على المدرسة. لكن هو نفس المدير لو استمع إلى شعبة وضغط زر آخر بيضيع. في مثل قريب، في مسجلات يعني فيها جهاز مضاعف، يعني فيك تحط بكل جهاز شريط وشغل اثنين، تفهم شيء؟ ما بتقدر. إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا، ما بتقدر. فالله عز وجل يسمع جميع خلقه في وقت واحد، هذا من كمال صفاته، من كمال صفاته. العلماء قالوا إن صفة السميع زائدة على العلم، صفة السميع زائدة على العلم. كيف؟ يعني من باب التوضيح فقط، ممكن تستمع لدقات قلب مريض، فإذا سمعت هذه الدقات علمت مقدارها وقوتها وشدتها، فأنت الآن تعلم حقيقة قلب هذا المريض. فالعلم واضح، لو أن هذا المريض له لغة غير عربية وتكلم عن قلبه وسمعت ما قال، سماعك لهذه اللغة غير علمك بوضع قلبه. لو أن المريض حدثك بلغته عن قلبه، فإن لم تكن أنت سميعاً علمك شيء وسماعك لما قاله عن قلبه شيء آخر. لذلك العلماء قالوا صفة السميع صفة زائدة على العلم، الله عز وجل عليم وسميع وبصير. يعني الله مطلع على قلب كل مخلوق، لو أن هذا المخلوق دعا الله بلغة غريبة إضافة إلى أن الله يعلم ما في قلبه يسمع قوله بأي لغة. إنسان سافر لبلد يجهل لغة أهل البلد، ضايع لا يفهم شيئاً، الجرائد بهذه اللغة، المجلات بهذه اللغة، الإذاعة بهذه اللغة، كلام الناس بهذه اللغة، بالمطعم بهذه اللغة، لا يفقه شيئاً. فالإنسان إذا ما سمع أو ما فهم ما سمع بضعف مركزه، مثل الأطرش بيقولوا بضعف مركزه. فمن كمال صفات الله أنه سميع، وسمعه زائد عن علمه، علمه شيء وسمعه شيء آخر. يعني إن الله عز وجل يدرك كل مسموع وإن خفي صوته، فهو سبحانه يسمع سواء أكان السمع من قبيل الأصوات أو من قبيل الألوان. كيف نفهمها هذه؟ الإنسان يسمع الأصوات فقط، فإذا ما في صوت

ما في سمع. الأذن تلتقط الموجات الصوتية، هذه الموجات تصيب غشاء الطبل بالاهتزاز، هذا الاهتزاز ينتقل إلى الأذن الداخلية فيسمع الإنسان ثم يدرك ما سمع. أما لو أن الذي أمامك بقي ساكتاً هل تسمع؟ هو واقف أمامك وهو ساكت، بس يقول في نفسه والله إني أحب فلاناً، هذا خاطر. الإله يسمع المسموعات ذوات الأصوات وما خفي وما لا صوت له. الإمام الغزالي يرى أن الله يسمع، لكن سمعه منزه عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات. غشاء الطبل ساكن، فإذا سمع الإنسان صوتاً قوياً هذا الغشاء يهتز، لولا هذا الاهتزاز لما سمع الصوت. نقول لقد أصاب غشاء الطبل تغيير اعتراه حتى نقل الصوت، قال الله جل جلاله منزه عن هذا، أنه لا يسمع بتغيير يصيب سمعه، هذا شيء مستحيل أن يليق بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى مقدس عن أن يسمع بأذن أو آلة أو أداة، والسمع في حقه جل جلاله عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات. الله عز وجل يكشف بسمعه أحوال خلقه جميعاً من دون آلة ولا جارحة ولا اهتزاز ولا تغير يعتري سمع الله عز وجل. لذلك السميع في رأي الإمام الرازي هو الانكشاف والتجلي. الإنسان يضمر شيء، الله سميع يكشف حال هذا المخلوق، كشف حاله. السمع أحياناً له معاني أخرى. أحد العلماء قال للسمع أربع معان في حق الله عز وجل. الأول يسمع سمع الإدراك ويتعلق بالأصوات، سمع الإدراك يتعلق بالأصوات، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. امرأة اشتكت إلى النبي قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وأولاد، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا أول معنى من معاني السماع، سماع الإدراك. المعنى الثاني سماع الفهم. اسمع شو عم بقول لك، التعبير الدارج يعني فهم، يتكلم الإنسان. يؤكده قول الله تعالى سمعنا وهم لا يسمعون. السماع هنا معنى الإدراك التفهم. أيام الله عز وجل يعني بيعرف وضعك بأدق التفاصيل، بيعرف ظروفك الصعبة، بيعرف العقبات التي أمامك، بيعرف الصوارف التي تصرفك عن هذا الشيء، بيعرف حجم التضحية. مو سماع دعائك يا رب أنا مضطر يا ربي استجب لي، هذا كلام، لكن حجم اضطرارك يعرفه الله عز وجل، حجم تضحيتك، حجم اضطرارك، حجم خوفك. فالله عز وجل فضلاً عن أنه يسمع دعاءك كصوت يعلم حقيقة حالك كحال. فأول سماع سماع الصوت، السماع الثاني سماع الفهم.

لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني افهموا. إذا واحد قال للآخر انتبه على كتفك عقرب، فصوت واضح ونقي، نبرات حادة، ورفع الصوت، فالتفت نحو بهدوء وقال له أنا أشكرك على هذه الملاحظة وتلك النصيحة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني أن أشكرك عليها. بيكون سمع شو قلت له؟ هذا سمع ولم يسمع، سمع صوت لكن لم يفقه ما معنى عقرب، ما فهم. لو فهم لقفز ولا صرخ، ما دام بقي هادئ والتفت ناحك بهدوء وشكرك معناها لم يسمع، بمعنى لم يفهم، الصوت وصله. ففي سماع صوت، في سماع فهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما فهموا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الثالث سمع الإجابة وإعطاء ما سئل، كما في الدعاء المأسور اللهم اسمع، يعني أجب، أي أجب وأعطي ما سألتك. المعنى الرابع القبول والانقياد. قال تعالى سماعون للكذب. إذا واحد قال لك فلان أمانته ضعيفة، معقول؟ طبعاً معقول، خلاص ما عاد أعطيه شيء. شوف أنت سمعت له وصدقته، أما أيام بتقول هذا الكلام غير مسموع لا أقبله. معنى سماعون للكذب منقادون له، مصدقون له. فصار أول معنى سماع الصوت، المعنى الثاني الفهم والإدراك، المعنى الثالث الاستجابة، المعنى الرابع الانقياد. كل هذه المعاني وردت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالسمع. يؤكد معنى أن السمع هو الاستجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأسور اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل على نبيه قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب لما النبي بالطائف قال يا رب، طبعا بعد أن دعاهم فكذبوه، بعد أن استعانهم فخذلوه، بعد أن استنصرهم فلم ينصروه، بعد أن قال كفوا عني فآذوه، أغروا به صبيانهم، ضربوه بالحجارة، دميت قدماه، رفع يديه إلى السماء، قال يا رب اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ أم إلى صديقي يتجهمني؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا دعاء الطائف مشهور. بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي بحسب السياق الإنسان بيتوهم، ما دام معجزة انتقال مفاجئ من مكة إلى بيت المقدس، يعني السياق يقتضي أن يقول الله عز وجل إنه على كل شيء قدير. قال إنه هو السميع البصير، يعني هذا الإسراء وذاك المعراج مكافأة لك وتكريم لك، وتكريم السماء تعويضاً عن جفوة الأرض، لأن الله سمع دعاءك في الطائف. وهذا هو الجواب.

قوله تعالى إنه هو السميع البصير. أيام الإنسان يدعو الله عز وجل: يا رب إني ضعيف، إني مغلوب فانتصر. بيمضى سنة الله بينصره، فكأن هذا النصر هو جواب هذا الدعاء. فالإنسان يستخدم الدعاء، والدعاء يعني في نقطة مهمة، يجب أن توقن بفاعلية الدعاء، بفاعليته. إله يقول لك ادعوني أستجب لكم، والدعاء مقبول، والطلب معقول، والهدف الآخرة أو السلام من الفتن في الدنيا. فكل إنسان دعا الله عز وجل يسمعه ويستجيب له. اسم السميع ورد في كتاب الله في 40 آية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سميع معكم أينما كنتم، في بيتك، وفي أحرج الظروف، وفي أدق المواقف، وفي أحلك الليالي، وفي السماء وفي الأرض، بالطائرة راكب، بالسفينة، تغوص في أعماق البحر، تصعد في أطباق الفضاء، في بيتك، في بستانك، في عملك، وأنت سمعت طبيب جراح مشهور لا يجري عملية جراحية إلا إذا توضأ وصلى ركعتين لله عز وجل، وفي السجود يسأله التوفيق. والله سمعت عن هذا الطبيب نجاحات صعب أن نصدقها، يجري جراحة عصبية في الدماغ، يعني بالدماغ غلطة بواحد بالألف من المليمتر يصاب، طبعاً جراحة مكبرة أيضاً تحت المجهر. فهذا الطبيب لا يجري عملية إلا إذا صلى ركعتين وفي السجود سأل الله التوفيق، والنتائج رائعة. هيك المؤمن لازم يكون بكل أعماله. إذا عقد صفقة، قبل أن تشتري هذه الصفقة، قبل أن تقدم على هذا العمل، قبل أن تلقي هذا الدرس، قبل أن تعقد هذا العقد، قبل أن تقول توكلت على الله، ادعوا الله إنه سميع بصير. الآن من علم، الآن دققوا في آداب المؤمن بالنسبة لهذا الاسم، من علم أن الله يسمع كل شيء هل بإمكانه أن يلفظ كلمة نابية؟ يقول واحد عشت معه 30 سنة، والله شيء وارد، يعني يقول لك والله ما سمعت منه طوال هذا العمر كلمة نابية، ولا اسم عورة، ولا كلمة مغشوشة إطلاقاً. من أين جاء هذا الانضباط باللسان؟ من معرفة المؤمن أن الله يسمعه. فلذلك من أدب المؤمن مع الله في اسم السميع حفظ لسانه من الباطل إلا بخير. ومن عرف أن الله تعالى سميع كان من أدبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بالمحاسبة،

وينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله. أدب تالي الآن، هذه الأذن من للآن للآن طريقة عمل الدقيق مجهولة، اهتزاز وصل إلى طبلة الأذن، نقل هذا الاهتزاز عبر عظيمات السمع إلى الأذن الوسطى، ثم إلى الأذن الداخلية، ثم نقل العصب السمعي هذا الأثر إلى الدماغ، ففهمت الكلام المسموع. شخص عم يحكي كلام هام، نعم صح صح يا بيقولوا أيام الأجانب يا. طيب يعني عم تسمع، عم ينتقل الكلام إلى غشاء الطبل، العظيمات، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية، إلى عصب السمع، إلى الدماغ. إذا كان نغم رائع تطرب، إذا ضجيج تضجر. طيب ما النغم وما الضجيج؟ طيب معقول أنت يكون في عندك ذاكرة سمعية تعرف فيها أصوات الناس جميعاً؟ الدليل على الهاتف، كل ما بتجيك مكالمة تعرف من المتكلم من أول كلمة فلان، لأنه الإنسان نبرة صوته هوية له، هوية. ما في إنسان في الأرض له نبرة صوت كإنسان آخر أبدا. قزحية العين ونبرة الصوت ورائحة الجلد وبلازما الدم والبنان بصمة الإصبع، هذه هوية الإنسان. فأنت عندك ذاكرة، بيقول لك بعض الكمبيوترات بتقرأ 450 مليون حرف في ثانية، 450 مليون حرف، هذا صنع الإنسان. أنت بيكون في حياتك 200 شخص، أيام شخص تاركه من 20 سنة تقول له فلان، معناها سمعته. طيب هذه الأذن التي تلفت نظر العلماء في دقتها، في أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت، في عينين من أجل أن تعرف البعد الثالث، بعين واحدة بعد واحد طول وعرض، بالعينتين تشوف العمق، الأذن الواحدة الصوت، الأذنين جهة الصوت، في نغم، في ضجيج، في ذاكرة سمعية. يقول الإمام الغزالي: ينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له هذا السمع إلا ليسمع كلام الله. يعني بيجيب آلة طحن لحمة أغلى نوع بالعالم تتحقق 8000 ليرة، هي للشخت جايبها لما للحمة، للحم مو للشخت، هي ما بيليق تستعملها لأشياء رخيصة أو مبتذلة، ما بيليق فيه. كذلك اللي عنده الله خلق له سمع، هذا لا يليق به أن يسمع الغناء والكلام البذيء والغيبة والنميمة والإفك والبهتان والكلام المنحط وذكر العورات، لا، هذه الأذن ينبغي أن تستمع إلى الحق وإلى كلام الله عز وجل. من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل: وما الآنك؟ قال: الرصاص المذاب. يعني الله عز وجل أعطاك سمع وأعطاك بصر، أنتم بتصدقوا من باب حسن الظن بالله أنه إنسان له عين يغض بها عن محارم الله، تنهمر منها دمعتان من خشية الله، تظنون أن هذا الإنسان يمكن أن يرث عينه أم أن ترثه عينه؟ وفهمكم كفاية. قال تعالى: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فالإنسان المؤمن ترثه عينه وأذنه ونطقه وقوته وعقله، يعني يستمتع بسمعه إلى آخر لحظة في حياته إذا استمع للحق. فهذا السمع يجب أن يكون للحق. إذا كان في كلام باطل قال: فلا تقعد بعد الذكرى. قم، مجلس في غيبة، في كلام بذيء، في كلام فارغ، في لغو، ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار.

0: ينبغي أن تستمع إلى الحق.
1: والعبد إذا تقرب من ربه من نوافل أحبه الله، فأفاض على سمعه نوراً تنفذ به بصيرته. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. الذي يسمع به صار في سمعه نور. كيف يعني؟ يعني الباطل ما بيسمعه، كلام خلاف القرآن بيرفضه. هالكلام غير مسموع، لا أسمعه، غيبة يرفضها، صار في نور بسمعه. جاء في بعض الأدعية: إلهي أنت السميع لحركات القلوب وخطرات النفوس، السميع لنداء المضطرين، المغيث لجميع المحتاجين، أشرق على سمعي نورا منك أسمع به تسبيح الكائنات في الأرض والسماوات. أعرف حجرا بمكة كما قال النبي، كان يسلم علي وأسلم عليه. امنحني قوة روحية أسمع بها عهده، ألست بربكم؟ إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، اسم السميع من أدق الأسماء الإلهية، وهو من أقرب أسماء إليك، لأنك كلما ناجيته يسمعك ويستجيب لك، فهذا اسم السميع. وينبغي أن تعلموا أنه ليس هناك معرفة في الأرض تعلو على أن تعرف الله بأسمائه الحسنى. ما من معرفة في الأرض أعظم وأجل وأدق وأخطر في حياتك من أن تعرف أسماء الله الحسنى، وهذا اسم السميع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم.

طعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة

0: ترى منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه نلتقي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.

0: بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: جملة من أوامر الله تعالى لعباده المؤمنين المخلصين يتحقق لهم بها الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة. نقف منها عند قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: يتجه الحق تبارك وتعالى بالخطاب في هذه الكلمات البينات إلى جملة المؤمنين الصادقين الكامل الإيمان بما معناه: فلتكن منكم جماعة عالمون عاملون عارفون، يدعون الناس إلى الخير المتمثل في شرائع الإسلام التي شرعها الله لعباده، لأن من لم يعمل بهذه الشرائع أخطأ الطريق إلى الخير.
1: وجماع الخير أمر بمعروف، أي أمر بما يجب على العبد أن يعمله في الدنيا يتقرب به إلى الله تعالى ويصير بفعله من الطائعين المحمودين الذين يرضى عنهم رب العالمين. ونهي عن منكر، أي نهي عن إتيان كل محرم أو مكروه في الدنيا يبعد فاعله عن الله تعالى ويكتبه بين العاصين المذمومين المقصرين.
0: وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. صدق رسول الله.
1: ويقول الإمام الغزالي:
2: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد.
0: ثم يقول الغزالي عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
2: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين.
1: ويقول أبو ذر الغفاري:
3: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هل من جهاد غير قتال المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، إن لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء، أحياء مرزوقين يمشون على الأرض، يباهي الله بهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة، كما تزينت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحبون في الله والمبغضون في الله. صدق رسول الله.
0: ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط، وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق رسول الله.

0: ومع الذاكرين المحبين العارفين نلتقي.
1: تجلى علينا الله والليل أردفت ذوائبه، والناس في الليل نوم. محجتنا القرآن وهو إمامنا، وقدوتنا المختار وهو المعلم. أفاض علي الحق من بحر نوره، فقلبي بغير الحق لا يتكلم. فلم تك إلا للإله عبادتي، ومن عبد الرحمن بالعفو يرحم. إذا كانت الأجسام تروى من الثرى، فإنا بنور الله نروى وننعم.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم

وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: هذا الفجر انكشاف ورؤيا، أنوار تتسامى على الأرض وفي الأعالي، إيقاع يصدق في الحواس وينبعث شفافا ناعما هادئا ممتدا بلا انتهاء، ساطعا بالحياة على الأرض، يداعب الأجفان بضوء الحياة وينساب في الشعاب والمدارات القصية، يحمل البشرى ويبوح بالوعد، ليستيقظ النيام على هديل الروح، وقد شعت الأرواح بإيمان واطمئنان، وانساب دعاء عذب صادق. اللهم أسعد هذا الوطن الطيب، ورش دروبه بالندى والغيث، واجعل منازله موطن حب ودفء وأمان، واحفظ اللهم فارسه الهاشمي، وأيده بالحق والعدل والحكمة والشورى، وسدد خطاه على دروب اليوم والغد، فهو القلب الكبير العامر بالرحمة والمحبة، وهو الإنسان الصادق الأمين على شعبه الوفي. اللهم هذه جموع المؤمنين الساعين إلى الخير والنجاح من مختلف الأعمار والأجناس والأشكال، يشقون دروب النهار، يحدوهم أمل ويدعوهم عمل لإعمار الوطن وإنارة القلوب اليائسة، فإذا بهم أسراب تتبع أسرابا، وأفواج تتلو أفواجا، فتشرق دور العلم بروادها وطلابها، ويزدهر المكان والزمان بالصناع المهرة، وبالتجار الأمناء، وبالمربيات والأمهات والممرضات.

0: وبالعيون الساهرة على راحة الوطن والمواطن. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم.

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها عبر الموجات التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد 98.7، في المفرقة 94.7، في عجلون 93.9، في الكرك 98.7، في البتراء 96.3، وفي العقبة 91.5. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة

عنوان. ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 0739-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيك يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 100.

0: 150 دينار، خروف استرالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 40 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 105، وهي قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أيها الإخوة، تصريف الشيء تتابعه وتنوعه، والآيات العلامات التي تدل على وجود الله وعلى كماله وعلى وحدانيته. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. الله عز وجل له آيات، أي علامات، له آيات كونية، خلقه أينما نظرت وحيثما التفت وجدت العلم والقدرة والغنى والحكمة والرحمة واللطف والإبداع، بديع السماوات والأرض. فخلقه آياته الكونية، أما كلامه آيات

قراءته القرآنية كلامه، وهذا القرآن الكون في كفة وكلام الله في كفة ثانية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، خلق الأكوان ونورها بالقرآن، شق الطريق ثم وضعت الشاخصات، هنا منعطف خطر، هنا تقاطع خطر، هنا جسر ضيق، هنا صعود حاد، هنا ممر زلق، شق الطريق ووضعت الشاخصات، خلق الكون ونوره الله بنوره. إذن آياته الكونية وآياته القرآنية، أما أفعاله آياته التكوينية، أعاصير، زلازل، حروب أهلية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، الصواريخ والصواعق، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعاً، يعني الطائفية، تجد المجتمع ممزق بالطائفية، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، هي آيات تكوينية. فالآيات العلامات الدالة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله، خلقه آيات وأفعاله آيات وكلامه آيات. وكذلك نصرف الآيات، ننوعها، تارة ترى زلزالاً مدمراً، وتارة ترى جبلاً شاهقاً، وتارة ترى وردة جميلة، وتارة ترى رزقاً وفيراً، محاصيل، ننوع الآيات، وتارة ترى ضيقاً في النفس، هذا الضيق من خلق الله عز وجل، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، تارة تجد تيسيراً، تارة تجد تعسيراً، كل شيء يقع في الكون آية دالة على عظمة الله، خلقه آية، وأفعاله آية، وكلامه آية، والتربية النفسية آية، أحياناً تشعر بانشراح وانطلاق تكاد تطير، أحياناً تشعر بضيق وشعور بالإحباط تكاد تموت من الضيق، هذه معالجة وتلك معالجة، الأمور تارة ميسرة، الأمور تارة معسرة، تارة في تفاهم زوجي رائع، تارة في شقاق زوجي مزعج، تارة في أبناء يخضعون لوالديهم خضوعاً عجيباً، وتارة تجد أبناء يعدون أحد أكبر أسباب شقاء والديهم. وكذلك نصرف الآيات، يعني بيعالجك بمنام مخيف أحياناً، برؤية، بيعالجك بتيسير، بيعالجك بتعسير، بيعالجك بفقر، بيعالجك بغنى، بيعالجك بهم، بيعالجك بشبح مصيبة، بيعالجك بحدث كوني كبير، بيعالجك بآية كونية، بيعالجك بآية قرآنية، بيعالجك بموعظة. وكذلك نصرف الآيات، ننوعها ونكسرها ونجعلها متتابعة، يعني تجد الله عز وجل بالقرآن الكريم ذكر التوحيد مئات المرات، لو ذكره مرة واحدة وأنت تقرأ القرآن الكريم مرت معك آية التوحيد بالبقرة، بقيت بهذه الختمة شهرين إلى أن تأتي آية التوحيد ثانية بالختمة التالية، أنت تحتاج إلى تذكير يومي، فتجد في آيات تتكرر، التوحيد، الإشارة إلى عظمة الكون، ففي موضوعات يجب أن تعيشها كل يوم، إذاً تتكرر. فتصريف الآيات تكرارها، تصريف الآيات

الآيات تتابعها، تصريف الآيات تنوعها، تكرير، تتابع، تنويع، بين آية علمية وبين آية فعلية. مرة سافرت إلى الساحل، جاءت عواصف شديدة جدا أتلفت بعض المنشآت الزراعية. الشيء العجيب أن معظم الناس هناك يعني على اختلاف اتجاهاتهم أجمعوا بفطرتهم على أن صاحب البيت السيء قد تلف ماله، المستقيم الله نجاه. أحيانا تأتي الآيات بأفعال الله عز وجل، المستقيم محفوظ، غير المستقيم يدمر بالفطرة. فالدروس ما أكثر العظات وما أقل المتعظين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. أيها الإخوة، يعني أحياناً تجد أن هناك قوة جبارة في الكون، طاغية، متغطرسة، مستعلية، مستكبرة، تفعل ما تقول، تدمر، تقتل. يأتي زلزال قوة مليون قنبلة ذرية لا يدع شيئاً، له آيات كونية، وله آيات تكوينية، وله آيات قرآنية، بيعالجك نفسياً، بيعالجك بخبر، بيعالجك بإشاعة، بيعالجك بشبح مرض، بيعالجك بشقاق زوجي، بيعالجك بابن عاق، بيعالجك بابن صالح. الله عز وجل يصرف الآيات، لكن بطولتك أن تأتيه باختيارك طائعاً وأنت صحيح معافى، ليس عندك مشكلة، هي بطولة. جئته محباً، جئته مختاراً، جئته بمبادرة منك، ولكن الله رحيم، لو تلكأنا في العودة إليه يأتي بنا بالسلاسل. عجب ربكم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني واحد سألني مداعباً، ما ملخص دعوتك لثلاثين عام؟ قلت له كلمتان، إما أن تأتيه مسرعاً أو أن يأتي بك مسرعاً، لا بد من أن تصل إليه. صل إليه باختيارك وأنت صحيح معافى، ما عندك مشكلة أبداً، هي دليل محبتك، دليل رجاحة عقلك، دليل قوة إرادتك. أرجحكم عقلاً أشدكم لله حب، تماماً كما يقول الطبيب لإنسان معه التهاب معدة حاد، لو أنك اتبعت حمية صارمة تشفى، أما إذا تساهلت وأكلت ما تشتهي لا بد من عمل جراحي. فأنت مخير بين حمية صارمة وبين عمل جراحي. أيضاً أنت مخير بين أن تأتي ربك طائعاً مستسلماً باختيارك بمبادرة منك، وبين أن تأتيه عقب ضيق أو شدة أو إلجاء. الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً الآية الكريمة وكذلك نصرف الآيات. صنعوا مركبة فضائية سموها المتحدي، بعد 70 ثانية احترقت. يعني أيام يأتي إعصار يقول لك خسائر 30 مليار، معظم الأرباح التي جنيت من جهة أخرى ذهبت خسارة هنا. يعني إن فكرت في خلقه تصل إليه، إن تدبرت كلامه تصل إليه، إن نظرت في أفعاله تصل إليه. بس نصيحة، أرجئ النظر في أفعاله إلى ما بعد النظر في آياته الكونية وآياته القرآنية، لأنك إذا أقمت جولة في خلقه ثم تدبرت كلامه، إيمانك بأسمائه الحسنى من خلال خلقه وإيمانك بكلامه من خلال تدبره يلقيان ضوءاً كاشفاً على أفعاله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. أنت لست نبياً، أنت إنسان
حصلت ثقافة عالية جداً وخدعت بها الناس وصرفت وجوه الناس إليك ولست نبياً ولا رسولاً ولا يوحى إليك، من يقول هذا؟ لا بد من مقدمة. دائماً الإنسان إذا كان ينطوي على نفس لوامة فالله عز وجل يرجئ معالجته. يعني طالب جاء بجلاء عليه علامة صفر في الرياضيات، فالأب تضايق كثيراً، لكن نظر إلى ابنه فرآه أشد تضايقاً، ترك الطعام وأحاطت به كآبة عالية، وفكر في دروس خصوصية، وفكر أن ينفق ما جمعه في العيد لدروس لأستاذ في الرياضيات. فلما رأى الأب ابنه بهذا الاهتمام وهذا الحزن وهذا الألم وتلك الكآبة وهذه التضحية كف عنه. أما إذا نال الصفر وبقي مستهتراً يضحك ويلهو لا بد من معالجة. إذا الله عز وجل ما دامت نفوس عباده نفوساً لوامة، هم يرتدعون، هم يعودون، هم يتوبون، هم يراجعون أنفسهم. أما حينما تكون نفوسهم أمارة بالسوء وقوة ظالمة تسحق قوة أخرى، قلة قليلة تملك كل شيء وكثرة كثيرة لا تملك شيئا، فهذا الذي يملك المال والقوة وكل شيء ويعيش حياة خيالية لا يسمح لهؤلاء الذين يقهرهم أن يتعرفوا إلى الله. لذلك حينما يمنع الحق من أن ينتشر عندئذ الله جل جلاله يتدخل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. تجد في العالم اليوم 90% من ثرواته بيد 10% من عباده، هؤلاء 10% يعيشون حياة تفوق حد الخيال، بزخ، إسراف، وغطرسة، واستعلاء، وكبر، وتدمير، وقصف، وسحق، وقتل، وإبادة، والإعلام بيدهم، والقوة بيدهم. فتاة في بلد غربي بعيد ترتدي ثياب الشاذات، مدير المدرسة في هذا البلد يعني على شيء قليل من المروءة منعها من دخول المدرسة، أقام والدها دعوى على مدير المدرسة والقاضي حكم له بمبلغ فلكي لأن إدارة المدرسة تدخلت في حرية هذه الفتاة. جيد، هذه الحرية. تأتي فتاة في بلد آخر مسلمة تضع على رأسها قطعة قماش تنفيذاً لتعاليم دينها الحنيف الذي يأمرها بالحجاب، قطعة قماش، بنت في المدرسة الإعدادية قطعة قماش على رأسها، تقوم الدنيا ولا تقعد، بدءاً من أعلى رجل في ذلك البلد. ممنوع الحجاب، مسموح ثياب الشاذات، تسقط طائرة، تدفع الدولة التي اتهمت بإسقاطها قريب من 300 مليار دولار دية لركابها. أما ممرضات يحقن 400 طفل بفيروس الإيدز، كل دول الغرب تتدخل لإطلاق سراح الممرضات دون محاكمة ودون تعويض. ما معقول يحاسب إنسان في بلد أنه استخدم سلاح كيماوي، الذين يحاسبونه يستخدمون سلاح كيماوي أيضا. يعني القيم مضطربة. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. فهؤلاء يوم القيامة يؤمروا أن يسكتوا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فيا أيها الإخوة، لما الأمر يصل إلى هذا المستوى، يعني جهة قوية جداً
متغطرسة

تقهر الناس، تلغي حياتهم، تلغي حريتهم، تلغي ثقافتهم، تلغي دينهم، تلغي تقاليدهم، تلغي عاداتهم من أجل مصالحها فقط، عندئذ لا بد من تدخل السماء. مستحيل أن تستطيع قوة طاغية أن تخطط لمستقبلها البعيد وأن تنجح خططها على المدى البعيد، هذا تناقض مع وجود الله، لا مع عدالته فحسب، بل مع وجوده. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا الأقوياء الطغاة المنتفعون الذين يسحقون البشر، أو لو سميناهم الطاحنين لأنهم يطحنون المطحونين. في مثل هذه الحالة لا بد من تدخل الإله. لذلك تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. هم يقولون درست هذا الدين تعبير عن ضعف الإنسان، الدين أفيون الشعوب، الدين غيبيات، هؤلاء أخلاقيون لأنهم فقراء، لو كانوا أغنياء لما كانوا أخلاقيين. لو قرأت ما يطرحه الطرف الآخر، التدين سلوك جاهلي قديم، سلوك بدائي، خوف من ما وراء الطبيعة. الإنسان المعاصر إنسان متألي. والله كأني سمعت مقابلة مع إنسان جندي في دولة معتدية جبارة طاغية، يقول أنا الإله، أنا أنهي حياة أي إنسان، إن لم أطلق عليه النار أبقيته حيا، وإذا أطلقت عليه النار أنهيت حياته والأمر بيدي. هذا النمط الجديد، إنسان متأله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. لا يعتقدون أن هناك إلهاً سيحاسبهم، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مشكلة هذا الطاغي أنه لا يدخل الله في حساباته إطلاقاً إطلاقاً. ليقولوا درست وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لماذا جعله الله أمياً؟ لأن وعاءه فرغه الله من كل ثقافة أرضية. نبينا يوحى إليه، كلمة عبقري ومصلح اجتماعي هم طرحوا ذلك عليه. الطرف الآخر، نبينا نبي معه وحي السماء، قضية عبقري موضوع آخر، مصلح اجتماعي موضوع آخر، نبي يوحى إليه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. معنى يعلمون أنهم أرادوا أن يعلموا. لا تستطيع أن تقول كلمة لمن صمم ألا يسمع، حتى إن بعضهم قالوا لم أجد أشد صمماً من الذي يريد ألا يسمع. المؤمن إذا أراد الحقيقة كل شيء يدله عليها، فإذا أعرض عنها لو رأى كل الآيات الدالة على عظمة الله لا يؤمن. فلذلك هذا التبيان لقوم يعلمون، لقوم أرادوا الحقيقة، أرادوا أن يؤمنوا، أرادوا أن يعرفوا رسالتهم في الحياة، أرادوا أن يعرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. لذلك إذا أردت الحقيقة كل شيء في خدمتك يدلك عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنبينه لقوم يعلمون. لذلك الحكمة من أعطاها لغير أهلها فقد ظلمها، ومن منعها أهلها فقد ظلمه. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم يقول الله عز وجل مخاطباً نبيه الكريم اتبع ما أوحي إليك. أنت يوحى إليك، أنت لست دارساً، لم تحصل هذا من ثقافة أرضية، وعاؤك من وحي السماء، وما ينطق

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك كان أمياً، لو كان يقرأ ويكتب ودرس قبل البعثة وقال كلاماً رائعاً يسأل دائماً: هذا الكلام من عندك أم من الوحي؟ وعاء النبي كله من وحي السماء، اتبع ما أوحي إليك من ربك. يعني المسلم يتبع وحي السماء، يتبع منهجاً لا من صنع البشر. مناهج البشر أيها الإخوة استجابة لواقعهم، فإذا فشى الشذوذ في بلد ما يصدر القانون بإباحته. القوانين الأرضية استجابة لحاجات المجتمع أو لواقعه السيء، لكن وحي السماء يرفع الناس إلى الكمال. بين أن يهبط القانون إلى واقع البشر وبين أن يرفع وحي السماء البشر إلى مصاف الملائكة، فرق كبير. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يعني مرة الحجاج أراد أن يقتل سعيد بن جبير، فقال له سعيد بن جبير التابعي الجليل: والله لو علمت أن موتي بيدك لعبدتك، ولكن حياتي بيد الله عز وجل. فعظمة المؤمن أنه يخضع لله وحده، لا يحني رأسه لأحد، يحني رأسه في الركوع لله عز وجل وفي السجود كذلك. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يهب الأمن، هو الذي يهب النصر، هو الذي يضعف الأعداء، هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. أما إذا هان أمر الله علينا نهون على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما أمته حينما تخلت عن دينها وأدارت ظهرها للقرآن وأخذت ما عند الغرب من مناهج يومية هان أمر الله عليها، فهانوا على الله عز وجل. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هؤلاء الذين أشركوا وألهوا أنفسهم وعبدوا شهواتهم وعبدوا جهات أرضية ظنوا أنها تنفعهم أو تضرهم، مع أن الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضر، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل. يعني الله عز وجل شاءت مشيئته أن نكون أصحاب مشيئة، لذلك الإنسان مخير يؤمن أو يكفر. أما لو أن الإنسان بالأصل لم يكن ذا مشيئة، لم يكن مخيراً، لا يستطيع أن يكفر. كل المخلوقات مسيرة إلا الإنس والجن، مخير. فإذا أشرك المشرك لأن الله سمح له أن يختار، هكذا اختار. يعني أنت أهم شيء بهويتك أنك مخير. معنى مخير بإمكانك أن تستقيم أو ألا تستقيم، بإمكانك أن تؤمن أو ألا تؤمن، تصدق أو تكذب، تحسن أو تسيء، تصلح أو تفسد، تخلص أو تخون. أنت مخير، أنت مخير فيما كلفت، هي هويتك. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. فأنت مخير، فالذي أشرك ما سبق الله بإشراكه، لا، هو في الأساس مخير، الله سمح له يختار. تماماً كما لو أردت أن تفحص إنسان يدعي أنه على علم بالأدوية، تعطيه مجموعة أدوية تقول أعدها إلى أماكنها، هنا الفيتامينات، هنا السموم، هنا الأنتيبيوتيك، هنا هنا، فهل أنت تمتحنه؟ هو مخير. أمسك بدواء فيتامين وضعه في محل السموم، لو منعته لغيت اختياره.

0: لا بد من أن يتحرك وفق اختياره هو. فالإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لذلك أيها الإخوة، الإنسان مخير، إذاً يدفع ثمن اختياره، ولو شاء الله ما أشركوا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا معنى آخر، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هي الآية تنفي الجبر، أما هذه الآية تشير إلى أن الله خلقك مختاراً، فإذا اخترت الإيمان فقد سمح لك أن تختار الإيمان، وإن اخترت الشرك سمح لك أن تختار الشرك، ولو شاء الله ما أشركوا. يعني ما في كافر يسبق الله عز وجل. أم حسب الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئاً ما أراده الله، وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل، أنت مبلغ فقط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية. وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل، إن أنت إلا نذير مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والداعية مبلغ، وكل عالم مبلغ، لا يملك أكثر من أن يبلغ. الأمر بيدك، إما أن تستجيب أو لا تستجيب. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية قربت شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا كل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن اروز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
9: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدا.

0: بدور على شقه.
1: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
0: بس انا ما معي كاش
1: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية

0: خاصة للأهل في غزة حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضع

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. بالأمس تحدث أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في خطبة الجمعة عن فضل يوم عرفة وعن فضل الأضحية باعتبارهما من شعائر الإسلام التي يجب على المسلم تعظيمهما، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في هذا اللقاء مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم وعبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، سنتحدث عن محاور هذا الموضوع، عن محاور هذه الخطبة، مع صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، وفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. مرحبا بكم صاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: في يوم عرفة فضيلة الدكتور عبد الرحمن، تم تتويج الرسالة واكتمال بنيان الدين من خلال أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لهذه الأمة الإسلامية، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. أشكركم سيدي على إتاحة هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع الذي ينسجم مع الزمان المبارك الذي نعيشه، مع أهمية هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فالمولى سبحانه وتعالى امتن علينا وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين يعني أنه دين يشمل العقيدة والشريعة، يشمل العبادات والمعاملات. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية الكريمة في سياق السورة التي تعتبر من أواخر ما نزل، سورة المائدة، ففيها أكثر من 19 حكم من أحكام الله، كلها جاءت في سياق الحلال والحرام، وليس فيها حكم واحد منسوخ. فالحمد لله على هذه النعمة. والذي يفهم معنى إكمال الدين أكثر منا أولئك الذين اصطلوا بنيران الجاهلية من أكل الميتة ومن الغارات ومن السلب والنهب وشرب الخمر و الحياة الفوضوية التي يتغول فيها القوي على الضعيف، وتهضم حقوق الصغار والضعاف والأطفال، وفيها زواج المحارم، فيها يعني حياة صعبة مليئة بالمنكدات. فلما جاء الإسلام طلع الصباح فأطفئوا القنديلة، انطفأ يعني ظلام الجاهلية وذهبت أحداثها وفوضويتها في الحياة، وجاء نور الله. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. طلع صباح هذا الدين الحمد لله، عقيدة توحيد لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ألا له الخلق والأمر، لا للأصنام، لا للشهوات والملذات التي تعيش حالة فوضوية ليس لها ضابط وليس لها وازع وليس لها ما ينظمها إلا الشهوات والأهواء. فجاء الإسلام لكي يرسخ العقيدة في قلوبنا، ويحرس بهذه العقيدة شريعتنا التي تنتظم العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، وتنتظم أيضا المعاملات من بيوع وشركات وتركات ومواريث وصناعات. فالحمد لله بهذه العقيدة الكاملة جاء نصر الله والفتح، وحطمت الأصنام وهدمت، وأتممت عليكم نعمة

0: أتممت بأن الله أنجز وعده، وعدنا لتدخلن المسجد الحرام وقد دخلوه، وقد تهاوت الأصنام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يقول: يا معشر، يعني يا أيها القوم، ما أو يا أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. دخل الناس في دين الله أفواجا. يوم الفتح يا سيدي دخل 2001 في الإسلام، بينما كل المرحلة المكية ما دخل فيها لا 2000 ولا 1000. فالحمد لله بهذا الإكمال، بهذا النصر المبين. إذا جاء نصر الله والفتح، وقد جاء. اللافت يا سيدي أن سيدنا عمر عندما نزلت هذه الآية بكى، فيعني كل واحد يخطر على باله أن ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، يعني لكل شيء إذا ما تم نقصانه، ما دام الدين اكتمل معنى ذلك ترقب زوالا إذا قيل تم. فأنا أخشى يعني أن هذه الآية تنعى النبي عليه الصلاة والسلام، فأيده النبي وقال: صدقت. فالحمد لله هذه الآية مبشرة بأن ديننا اكتمل، وأن راياته خفقت وارتفعت. أحد أهل الكتاب يقول لسيدنا عمر، واحد من أهل الكتاب، يقول له: إن في كتابكم آية في القرآن، لو نزلت علينا معشر يهود لا اتخذنا يومها يوم عيد. فقال له عمر: قد عرفنا متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم الجمعة في عرفة، وإن يومها يوم عيد. فكانت نزولها يوم الجمعة، وكان نزولها
1: في يوم عرفة،
0: في يوم عرفة، فهي فرحة كبيرة لنا على هذا الدين. المطلوب يا سيدي ما دام الدين كامل أن لا نذهب لا ميسرة ولا ميمنة، نتخذ طريق الدين هو الطريق الذي لا شرقية ولا غربية،
1: لا اشتراكية ولا رأسمالية
0: أبدا، يكاد
1: ولا إلحاد ولا ضلال،
0: يكاد زيتها يضيء،
1: ولا تكفير ولا تفجير ولا تضليل ولا تبديع ولا تفسير.
0: هذا الدين يا سيدي طبيعته هكذا، يخترق الحجب والمعوقات، ومثل الشمس إذا غابت عن بلاد تطلع على بلاد. فالحمد لله أشرق نور الإسلام في كل أنحاء الأرض، لا يوجد يا سيدي بلد في العالم إلا وفيها منارات ومساجد ويرتفع فيها اسم الله.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، هناك علاقة ما بين يوم عرفة وما بين ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة. والحج لا يصح ولا يكون إلا بوقوف الحاج على جبل عرفة في يوم عرفة. كل يعني أغلب أعمال الحج يمكن
2: تداركها
1: من خلال الفدية، من خلال الدم، من خلال يعني إنابة الغير للقيام بها، إلا الوقوف بعرفة. في هذا الموقف تتم المباهاة، مباهاة ربنا عز وجل بأهل عرفة الملائكة وهم يؤدون ركن الحج الأعظم، وما يترتب على ذلك من تكفير للذنوب لأهل الموقف حجاج بيت الله الحرام في ذلك اليوم.
2: شكرا.
1: نتحدث يا سيدي عن هذا الأمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية الشكر لك أخي الدكتور علي على هذه الاستضافة، وأن أكون بين يدي شيخنا الدكتور عبد الرحمن في هذا اليوم الأغر الأنور الأجمل. ونحن نعيش خير أيام الدنيا التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. فنحن نستظل في هذه الأيام إمدادات الحق سبحانه وتعالى وأنواره المشرقة على القلوب. فهذه أيام لا لأهل الغفلة فيها ولا لأهل التوبة إلا أن يرجعوا إلى باب الله الذي لا يغلق، ولا إلى خزائنه التي نحتاج فيها. كل هذه مقدمات بين الحديث عن يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يتجلى فيه الحق، أو الذي يتجلى فيه الحق سبحانه وتعالى تجلي قرب على عباده سبحانه وتعالى، ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فذلك اليوم الذي لا يمكن لأحد أن يحج أو يقبل على الله إلا وأن يقوم بذلك الركن، وهو ركن الحج الأعظم. وكما ذكرت سيدي من حيث الفقه

0: فيوم عرفة يعني يكفي المسلم فيه أن يمر أو أن يقف أو أن يجلس ولو لحظة بعد الزوال إلى فجر يوم العيد فيه حتى يكون قد حقق الركن الأعظم. فما سبق ذلك من أركان كأن ترك مثلا واحد طواف الإفاضة أو غيره فهذا يقضيه، وإذا مثلا ترك شيئا من الواجبات كالمبيت في مزدلفة أو رمي الجمار أو غيره فهذا ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بفدية. أما يوم عرفة فهذا يوم لا يمكن أن يعوض لا بقبله ولا ببعده ولا بفدية. لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى مقام الوقوف بذلك المكان الذي طهره وطهر بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة عند تلك الصخرات والتي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام معلنا دستورا إنسانيا في حقوق الإنسان، وذكر فيها خطبة حجة الوداع التي انتقل فيها بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى بما يقارب 72 ليلة صلى الله عليه وسلم. ذلك المشهد وذلك اليوم وذلك الموقف نحن الذين ننظر إليه من الخارج إذا بقلوبنا تريد أن تقف مع أولئك الذين أذن لهم الله سبحانه وتعالى وسمح لهم الحق سبحانه وتعالى بأن يقفوا على ذلك المقام المشرف المكرم ليكون ذلك غسيلا لذنوبهم وتكفيرا لمعاصيهم، يرفعون يديهم إلى الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى في نهاية المشهد عند النفرة: يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يطلبون رحمتي ويرجونها ويستعيذون بالله من ناري، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت يوما يغفر الله سبحانه وتعالى فيه من الذنوب كما يغفر الله سبحانه وتعالى لأهل عرف. الآن اللي بيسمعوني بيقول طيب هاي كلها أعطيات لأهل عرفة، طيب إحنا الموجودين في الأردن الآن
1: هذا سيتحدثنا عنه إن شاء الله.
0: تمام، فربنا سبحانه وتعالى كريم جل جلاله يعطي أهل المشهد ولمن استغفر لهم أهل المشهد. إذن يوم عرفة هذا يوم اليوم ننصح المسلمين اللي جاي عليه أنه من صام يوم عرفة أحسب على الله أن يكفر عنه سنة ماضية وسنة باقية. من منا مش محتاج إلى الله سبحانه وتعالى؟ من لم يعص الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الأيام؟ إذا نحن في هذا اليوم نجعله يوم مع الله سبحانه وتعالى، نجلس في حضرته ندعو الله سبحانه وتعالى، الدعاء فيه لا يرد، نستغفر ونتوب ونرجع لعل الله سبحانه وتعالى أن يتنزل علينا بأنوار ويغفر لنا الذنوب سبحانه وتعالى.
1: إذا فضيلة إذا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، يوم عرفة هو يوم لتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. نعم. من خلال الاستقامة على منهجه واجتناب المحرمات والتوبة إليه تطبيقا للأمر الإلهي وتزود فإن خير الزاد التقوى الوارد في آيات الحج. تفضل
2: سيدي. أكثر ما تسمعه يوم عرفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة لبيك ليس معناها نعم، وتفترق عن كلمة نعم. لو أن رجلا نادى أحد نادى اثنين من أولاده، أحدهما قال نعم يابا، والثاني قال لبيك، اثنين أجابوا ولبوا، لكن الذي قال لبيك دلالة أنه مسرع في إجابة الطلب.
1: نعم.
2: ونحن عندما نذهب للحج بهذه الروحية بهذه الشكلية، يعني الشكل والمضمون، لبيك اللهم لبيك، أي أننا نلبي نداءك. وأذن في الناس بالحج، أذن إبراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى أسمع. وأذن في الناس بالحج، كيف بده يأذن؟ الذي يسمعهم هو الله وقد أسمعهم. إذا ذهبت للحج ترى أشكال وألوان من بقاع شتى، اختلاف اللغات، اختلاف الأماكن، اختلاف الألوان، اختلاف الأعمار، اختلاف المستويات، اختلاف القدرات، من كل فج عميق، عمق المسافة وعمق المصروف وعمق الصحة، كلها تأتي وتلبي وتقول لبيك اللهم لبيك. هذا التوحيد، هذا اللسان الذي ينطق بالتوحيد هو الذي يوحد قلوب الناس ويجمع قلوب الناس على أمر واحد. ولهذا هيبة الأمة الإسلامية في هذه الوحدة التي يرسخها الحج.

0: عندما تجتمع على صعيد عرفة كلها نسيت لغاتها ونسيت أشكال لباسها ونسيت جنسياتها، ولكنها ذكرت لبيك اللهم لبيك. فهذا تعظيم لأوامر الله. فمن التعظيم، ومن يعظم شعائر الله، هذا اليوم من أعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظم الصلاة، احنا صحيح نلبي، لكن الصلاة هاي ملازمة إلنا في الذهاب والإياب، ولما نروح وإذا كملنا الحج، فإذا قضيتم مناسككم تظل الصلاة ملازمة إلنا. نعظم الصلاة ونعظم المساجد وبيوت الله. هذه البيوت بيوت الله، شوفها النسبة ما أشرفها وما أعظمها، في بيوت أذن الله أن ترفع. نعظم الصلاة ونعظم الأماكن التي تقام فيها الصلاة، ونعظم القرآن. القرآن هذا روح الأمة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني لا نكتفي، وأنصح إخواني الحجاج أن لا يكتفي بقراءات في الحرم وفي صلوات وفي طواف، ولما يجي يفطر وتضعف الهمة. يعني هذه محطة الحج، محطة شحن قوية تؤهله لكي يظل طول حياته، هي بالحياة كلها مرة، هذه المرة مؤهلة لكي تعطي الشحن والحفز لكل أعمال الخير والبر والتقوى. نعظم الأذان، شوف لما نسمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. يا سلام يا سلام، دعوة تامة. هذا الأذان يرتفع من المآذن، من المساجد، من أفواه المؤذنين الذين هم أطول الناس أعناقا. نعظم في هذا اليوم، نستذكر هذه المعاني كلها. نعظم بالنسبة لأخواتنا النساء وبناتنا، نعظم الحجاب، نعظم الستر، نعظم الحشمة، نبتعد عن التبرج، ولا تبرجنا تبرج جاهلية. هذا التبرج وهذا السفور، هذا ليس يعني موضة وجدة، هذا كان على زمان اليونان والرومان والجاهلية القديمة، يعني هذا ردة وليس يعني تقدم. نعظم الطاعات وأعمال البر والتقوى على اختلاف أشكالها وألوانها وأجناسها. هذا يوم من أيام الله العظيمة، يمكن يكون يوم الحج الأكبر. يعني عنوان كما تفضلتم يا سيدي، عنوان الحج هو العرفة، الحج عرفة، يعني إذا فاتت عرفة ما إلها جبر، يعني كسر ما ينجبر. أما إن شاء الله نطلب من الله الكريم الرحمن الرحيم أن يتقبل من حجاجنا، آمين، وأن يوصلهم سالمين غانمين إلى الديار هناك، وأن يعينهم على أداء هذه الفريضة، وأن يردهم إلينا سالمين غانمين بالأجر فائزين،
1: آمين. فضيلة الدكتور أحمد، ذكرتم قبل قليل أن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يغفر لأهل الموقف، ومن عدله سبحانه وتعالى ورحمته لهذه الأمة أيضا فضيلة الدكتور أنه لم يحرم غير الحاج من الأجر والثواب في هذا اليوم، فشرع صيام يوم عرفة لغير الحاج. نتحدث عن قضية صيام يوم عرفة لغير الحاج وتكفيره للذنوب والخطايا، تفضل يا سيدي.
2: نعم سيدي، رب سبحانه وتعالى يعامل الخلق بالإحسان والكرم،
1: نعم،
2: لذلك ربنا أذن لأولئك أن يكونوا من أهل المشهد. طيب الآن اللي قاعدين بعمان وقاعدين في الأردن وفي هالمحافظات، ما لهم من أنوار الله سبحانه وتعالى وليس لهم من عطاءات الله، فكلهم مشتاق إلى أن يذهب ولكن منع لسبب أو آخر. فربنا سبحانه وتعالى جعل لغير أهل المشهد كرامات، وجعل لهم إمدادات، وجعل لهم عطاءات، وجعل لهم من الخير أجزلة، لأن الله يريد من العباد أن يتقربوا إليه ويريد منهم أن يرجعوا إليه، فلذلك كان لنا سهم في عطاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك السهم أن أولئك كما قال الشيخ عبد الرحمن أن الله أعطاهم التلبية، لبيك اللهم لبيك، وما حرمنا من ذكره ولا أن ينطق لساننا بالتكبير والتهليل والتحميد. فنحن اليوم في إشارة الذكر المطلق لله سبحانه وتعالى في الأسواق، في البيوت، في الدوامات، في المساجد، فهذا أعطينا نحن مقابل التلبية. أولئك

0: يكره للحاج يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة حتى يعطيه طاقة وقوة واستمرارية إلى آخره. أما نحن هنا فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم، وأعطانا فأعطى أولئك أن أهل المشهد ربنا يغفر لهم عند النفرة، وأعطى غيرهم ممن يصومون عرفة أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنا ذنب سنة ماضية وسنة قابلة. إذن شوف ربنا سبحانه وتعالى بعدله المطلق وإحسانه وكرمه جعل لغير أهل المشهد، جعل لهم أنوارا وكرامات وأعمال خاصة بهم. لذلك نحن نقول اليوم، يعني اللي تعبان من الصيام، اللي بقول لك أنا والله من واحد لا ثمانية مش قادر وعندي شغل وإلى آخره، بنقول له دير بالك تضيع يوم عرفة، لأن هذا اليوم يوم مشهود محظور منظور، الله سبحانه وتعالى يكفر فيه الذنوب والعبادات، وكنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. لذلك يوم عرفة هو يوم الناس المؤمنين المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم يصومون، والحمد لله احنا بنشوف مجتمعاتنا الإسلامية يوم عرفة كأنه يوم عيد، ويوم عرفة كأنه يوم عرس إسلامي، ويوم عرفة الناس أغلبهم بفضل الله يصومون من الرجال والنساء والأطفال. نقول اللي في يوم عرفة، النساء اللي اليوم بسمعني قاعد، يوم عرفة اجعلي بدك تعزلي عزلي قبل يوم عرفة، خلي يوم عرفة لذكر الله، خلي يوم عرفة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل يوم عرفة يوما للدعاء. وكان السلف الصالح رضوان الله عليه من أهل الولاية والصلاح كانوا يقولون كنا نجمع أدعيتنا إلى يوم عرفة. فاليوم اللي عنده دعوة لربنا سبحانه وتعالى، دعوة مظلوم ربنا يرفعها يوم عرفة، واحد يريد الإنجاب والطفل وإنه ربنا يرزقه فيكون دعاه كدعاء زكريا عليه السلام. إذن اليوم يوم عرفة هو يوم دعاء ويوم قبول ويوم مغفرة ويوم رحمة ويوم تنزلات إلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم العمر فيه، وأن نصوم، وأن يتقبل الله منا ومنكم.
1: نعم فضيلتك بدقيقة الله يكرمك، ذكرتم قبل قليل بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. طبيعة هذه الذنوب، صغائر كبائر، وماذا يكفر الذنوب الكبائر إذا كان صيام يوم عرفة لا يكفر؟
0: نعم احنا بنقول له تجمع يوم عرفة بين التوبة من حقوق الله سبحانه وتعالى، هاي الصغائر بتروح، والكبائر تجمع بالتوبة فهذه بتروح،
1: التوبة النصوح،
0: التوبة النصوح المعروف شروطها الأربعة. وإذا كانت في حق العباد، هاي اللي احنا لازم ندق عليها شوي، إذا كان هناك مظلمة لعبد من العباد في حق مالي أو معنوي فهذا لا يغفر إلا برد المظلمة أو التسامح. فإذا واحد إله حق على واحد، يرن عليه تلفون يقول له والله أنا غلطت في حقك سامحني، إذا أسقط هذه تغفر الذنب. إذا أنا ماكل حق ناس بإشي مادي فأنا بروح برجع له إياه وبأسعطيه، بقول له يا عمي أنت سامحني أنا غلطت في حقك. إذن الذي يغفر الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة معروفة شروطها.
1: نعم.
0: وحقوق العباد لا تغفر إلا بالمسامحة ورد الحق.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى بعد قليل لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعي ومتابعي الكرام مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي تحدث فيها أصحاب الفضيلة الخطباء عن فضل يوم عرفة وفضل الأضحية. بإمكان الإخوة المستمعين مشاركتنا الحديث حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-202. معنا الآن أخي خالد، معنا الدكتور فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي.

0: الهاشمي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: بارك الله فيكم يا سيدي وبارك الله إليكم، وشكرا لكم على هذه المعاني الطيبة المباركة ولضيفك الكريم أخي الدكتور علي المنصف.
0: حياكم الله. ماذا تقول فضيلتك في يوم عرفة؟
1: يعني سيدي بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. كما ذكرتم قبل قليل، يعني هذا اليوم هو من أعظم أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عظيم جليل مقدس. أمرنا سبحانه وتعالى أن نعظم هذا اليوم وأن نقدسه وأن نبقى متصلين به سبحانه وتعالى، خاصة في هذا اليوم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الإكثار من ذكر الله سبحانه هو من أعظم الطاعات والعبادات والقربات والحسنات في هذا اليوم العظيم الجليل، كما أخبر المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث قال: أكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد. فذكر الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان الطمأنينة والسكينة والأمن والأمانة والقرار والاستقرار وراحة البال في هذه الدنيا. كذلك الإنسان عندما يذكر ربه يكون قلبه معلقا به سبحانه، فالحجاج في يوم عرفة يكونون ملبين لله سبحانه وتعالى، طائعين متوجهين إليه، طالبين التوبة والمغفرة، ونحن معهم في قلوبنا نذكر الله عز وجل، فنكون متصلين بالحجاج مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الذكر والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة والاستغفار. كذلك كما تعلمون هو أيضا من أعظم الأيام، لذلك سن النبي عليه وآله الصلاة والسلام وحث وحض المؤمن على أن يصوم هذا اليوم، فيكون الصيام فيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله، كما بيّن النبي عليه السلام يكفر السنتين الماضية واللاحقة. ففي صيامه أجر عظيم وثواب جزيل. فيه هذا الصيام أيضا الله عز وجل يبين أن الإنسان إذا كان صائما في هذا اليوم يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بيّن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن أكثر يوم من أيام السنة كلها يعتق الله عز وجل فيه الناس من النار هو يوم عرفة. فأيها الإنسان المؤمن المسلم، عليك أن تستغل وأن تستثمر ذلك الوقت، لعل الله عز وجل يعتق رغبتك من النار. فربما بدعاء واحد صادق يعتق الله عز وجل يعتقك من النار. فلذلك عليك أن تتوجه وأن تتجه إلى الله سبحانه بالتوبة. وكما ذكرتم قبل قليل أخي الدكتور علي المنصير وضيفك الكريم، لابد في هذا اليوم الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسبها وأن يجاهدها، وأن ينظر هل هو يعني هو آكل لحقوق العباد. لابد أن يسترجع حقوق العباد، فإن حقوق العباد الله عز وجل لا يسامح بها أبدا. بعض الناس يصوم يصلي يختم القرآن إلى غير ذلك، ولكن عنده إشكاليات وعنده خصومات شديدة مع أقاربه مع جيرانه مع إخوانه المؤمنين، عنده حقوق للعباد لم يؤديها. فلذلك نذكر أنفسنا، علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها، لكي تكون توبتنا توبة نصوحة، ولكي يكون صيامنا صياما مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، ولكي يكون دعاؤنا دعاء مستجابا. فلننظر إلى حال الأمة اليوم، كيف أنها أن بعض أفراد الأمة فيها تخاصم، فيها نزاعات، فيها أحقاد، فيها ضغائن، فما تنفع العبادة أمام هذه النزاعات؟ وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن المتخاصمين لن يرفع عملهما ولن يتقبل حتى يصطلحا. فيعني أود أن أركز على هذه النقطة، يعني وأود منكم حضرتكم أن تركزوا على هذه النقطة الهامة، كيف أن أحوال الأمة اليوم من النزاعات الخلافات الأحقاد الضغائن، كيف أنهم متخاصمون متباعدون ومتناحرون. فالله عز وجل لن يعني يتقبل منا إلا إذا رأى قلوبنا طاهرة طيبة نقية إلى غير ذلك. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتخاصم ولرد الحقوق إلى أصحابها وأكل مال الحرام إن كان من الأموال الناس بالميراث بالربا إلى غير

0: غير ذلك. فقالوا عن فلان وهو يرفع يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له، وقد ملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ فإذا أردنا أن نكون أقوياء أعزاء علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نكون ظاهرين في قلوبنا، علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها، علينا أن نبتعد عن الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بعباد الله سبحانه وتعالى، علينا أن نكثر من الدعاء بصدق وإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يرفع عنا الشدة والمشقة، وأن يفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها. نحن الآن بحاجة إلى دعاء صادق مخلص من القلب، وبحاجة إلى محبة ووحدة قلوب أكثر من المظاهر التدينية التي قد يقوم بها البعض ويظن أنه إذا صام ذلك اليوم وهو يوم عرفة أو إذا فعل شيئا فيه فكأنما فعل جميع الطاعات. المسألة ليست كذلك، إنما الصيام وإنما الدعاء وغير ذلك الله عز وجل ما أمرنا به إلا من أجل أن نتحصل وأن نتوصل على تقوى الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي على هذه النفحات الطيبة.
0: أحسن الله إليكم سيدنا،
1: حياكم الله. ننتقل الآن فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح إلى الشق الثاني من موضوع خطبة الجمعة المتعلق بالأضحية. ما حكم الأضحية وما هي حكمة تشريعها ومشروعيتها وما تدل عليه من ميراث الأنبياء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. الأضحية من شعائر الله، الله تعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كلمة الخير مفتوحة، التوسعة على العيال، التوسعة على الفقراء والمساكين، استذكار تضحيات سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر في المنام أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، نفذ أمر الله وأسلم أيضا لهذا الأمر واستجاب سيدنا إسماعيل، يا أبت افعل ما تؤمر. هذه التضحيات، هذا الاستعداد، فلما أسلم وتله للجبين، يعني استعداد جاهز رغم أنه رؤية، ورؤية الأنبياء حق، لكن هذه الجاهزية وهذا التقبل من إسماعيل عليه السلام، هذا التقبل من هاجر رضي الله عنها، يعني كل هذه مؤشرات على أن العقيدة أقوى في قلوب المحبين من كل المكاسب الدنيوية. المهم أن يرضى، فليتك ترضى والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب،
1: فليت الذي بيني وبينك عامر
2: وبين العالمين خراب. المهم أن يرضى الله. أما شوف محبة الولد، أنت ما بتطيق نسمة آذي ابنك، أما أنت مش يذبح قدامك، أن تذبح وأنت بيدك، هذا يعني يدل على معنى عظيم وكبير في نفوس الأنبياء. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، إن إبراهيم كان أمة، يعني تجتمع فيه خصائص أمة، هذه التضحيات، هذا الصبر لما سكنهم، لما أبعد عنهم، لما رجع إلهم، لما رفع القواعد من البيت، كل هذه التضحيات والمجاهدات والمفارقات للأهواء والمفارقة للغرائز والعواطف، كلها تكون يعني أقل بكثير من أن نخالف من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني معاني تشير إليها كلمة وقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ويبدو أن الأضاحية سيدي كانت على مدى الرسالات كانت يعني موجودة. يقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أسلموا استجيبوا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يعني ما ذهب إليه الحنفية من أن الأضاحي واجبة على المستطيع، وفي المذاهب الأخرى قالوا إنها سنة مؤكدة وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين يعني لونهم أبيض، أقرنين يمشي في سواد، ينظر في سواد، يأكل في سواد، هاي مواصفة.

0: وبعدين بعد ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما صلى وخطب خطبة العيد، ذهب وذبح بيده الشريفة، هذا قال هذه عني وعن أهل بيتي، والثانية عن من لم يضحي من أمة محمد. فهذه يعني اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه فيها معنى اجتماعي كبير، أنه توسع على العيال، توسع على الجيران، الأقارب، الأهل، الفقراء. والله في ناس يمكن من العيد للعيد تأكل هاي اللحمة. فاستحضار هذه المعاني شيء طيب، وخاصة أنه عنوانها في مكة وما حولها يعني موجود. الحجاج ما شاء الله، الحجاج يقدموا مش أضاحي، يقدموا الهدي، وإحنا ما شاء الله اقتدينا فيهم. أول شيء ممنوع حلق الشعر، ممنوع قص الأظافر، وبنضحي مثلهم ونلبي مثلهم. فيعني الحمد لله، بس ظل يعني زي ما قال الشاعر: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تعلق المرء بأستارها. منزلة الكعبة في ديننا في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها مصدر أمجادنا، وأنها مصدر أنوارها. وكعبة المؤمن في قلبه، هون الشاهد، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن راح في دارها. فهم يطوفوا هناك، وإحنا لما بدنا نصلي بالله وين القبلة، وين الكعبة؟ يعني ما بتغيب عنا الكعبة، ولا يغيب عنا التسبيح والتهليل والطواف. وسيدنا إبراهيم عليه السلام تصوره أبو الأنبياء، ربنا يقول إلو لإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالحمد لله نحن لا ننسى هذه المشاهد، ولا ننسى حجاجنا وعمارنا مهما أبعدوا مهما قربوا، قلوبنا معهم وأرواحنا تطوف في رحابهم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيضا فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، ما دمنا نتحدث عن الأضحية، أهمية مراعاة النظافة أثناء التعامل مع الأضاحي من قبل المضحين ومن قبل بائعي المواشي عندما تكون حظائرهم على الطرقات، خاصة وأن سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله أطلق مبادرة في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، باعتبار أن النظافة من الإيمان وأنها عبادة. متى نوى بها المسلم يعني وجه الله عز وجل، كانت عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه تبارك وتعالى. ولا ننسى بأن من أولى التشريعات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المدينة المنورة أن نظفوا أفنيتكم. نتحدث عن هذا الأمر، بارك الله فيك.
2: شكرا سيدي على هاي اللفتة التي كانت في خطبة الجمعة، لأنه نحن أمة حضارية وأمة ذوق، وأمة تعبد الله سبحانه وتعالى على أعلى مراتب الذوقية معه سبحانه وتعالى، فإن الله جميل يحب الجمال. وحتى كان كثير من أئمتنا الكبار عندما يريدون أن يضحوا كانوا لما ينقوا هاي الأضحية يجيبوها من أجمل ما كان ومن أنظف ما كان، وكان بعضهم يعني يغسل هذه الأضحية ويرتبها. ونرى بعض القبائل والمجتمعات الإسلامية اليوم يعني كانوا بدهم يسووا زفة لهذه الأضحية. لماذا؟ لأنها قربان لله سبحانه وتعالى. إذا نحن اليوم عندما نعيش هذه الأضحية ونعيش هذه التضحية ونعيش هذا السلوك المحمدي ونعيش هذا السلوك من أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم لابد أن يكون على مدار هذا الفعل من أول لحظة. عندما أنا بدي أروح أنقي أضحيتي، لما أشتريها، لما أدفع حقها، لما أروح أريد أن أذبحها، أن أكون في مقام الإحسان. وهذا من جماليات ديننا، أنه لا يفصل بين شيء وشيء، فنحن نقوم على مقام الإحسان حتى في الأضحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله الإحسان على عباده في كل شيء، حتى لما ذهب فقال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا معنى وندرك معنى منه صلى الله عليه وسلم، وهو سمو المسلم في فعله الحضاري. لذلك اليوم أنا حتى عندما أذبح أضحيتي أنا أريد أن

0: أقيم شعيرة من شعائر الإسلام، وأريد أن أحقق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أوجد معنى للتكافل الاجتماعي في مجتمعي ودولتي. فلا بد لمن يرى هذا الفعل، سواء كان من الداخل أو من الخارج. لا نريد اليوم أن تكون فوضى الأضاحي والشوارع والروائح، وناس قاعدين بذبحوا على الشارع، وناس بنزلوا الدم من المزاريب من فوق بتنزل على الناس وعلى الدخلات اللي عايش فيها الناس، فيمكن بدل ما يقول الله يتقبل منه ممكن هالناس تدعي عليه. إذا لابد المسلم اليوم في هذه الحالة أنه يذبح في الأماكن المخصصة للذبح، سواء كان في الملاحم، كان مثلا على سطحي ولكن بنظفه حتى ما أسكر على الناس أو أذيهم بالدم أو الروائح التي تنزل. إذن اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحقق لنا معنى النظافة من الإيمان. وإحنا أول ما درسنا في كتب الفقه في الشريعة الإسلامية، أول ما أخذنا أول مد كان يعلمونا فقه العبادات، وأول باب هو باب الطهارة وباب المياه، لحتى يعلمون فقهانا ويعلمون علماءنا ويدلونا على أن من طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى طهارة المسلم. وهذه الطهارة سواء كانت طهارة ظاهر بالوضوء والاغتسال والنظافة العادية، أو طهارة الباطن بالسلوك والإحسان. إذن اليوم لا نريد أن نرى من يلمز، سواء كان صحفي يتحدث بعد بكرة ويقول شوف المسلم، سواء من داخل أو من الخارج، يقول شوف المسلمين والله قاعدين بحققوا سنة وعبادي، شوف كيف لوت الشوارع، شوف كيف صارت الطرقات، شوف إلى هذه المناظر المزعجة. لا نريد من أحد اليوم أن يقيم هذه الشعيرة إلا وأن تكون على تمام ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان، ومن الإحسان ألا نضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال علماؤنا الضرر يزال. إذن اليوم نحن نلتزم بالأماكن التي تخصصها الأماني والبلديات للذبح، ونحاول بقدر المستطاع ألا نجعل شيء يؤذي المسلمين أو غير المسلمين أو مرار الطريق، أو أن ينظر إلينا الناس من الغرب أو من الشرق بنظرة تقول إنه ما هذه الأضحية التي يفعلها المسلمون ويضرون بمجتمعاتهم. إذن هذه الشعيرة لابد أن تكون نورانية لهذه الأمة، لأن معنى شعيرة يعني أنها تظهر للداخل وللخارج. فاليوم أي واحد ينظر إلى موسم الأضاحي في بلادنا يقول ما شاء الله هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون بقواعد الآداب الإسلامية العامة ويحافظون على حضارية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير. شكرا لكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح على هذه المشاركة، وشكرا لكم فضيلة الدكتور المفتي أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المشاركة. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. الجيش الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على مدينة صور بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين، قال إن حزب الله يستخدمهما. الرئيس الأمريكي يبحث مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري تجاه إيران، والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران. وأخيرا، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك، خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية، ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن. 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، ونرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.

0: من عمان. مستمعينا الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ الفضل. في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل باب معرفة الوقف والابتداء في شرح المقدمة الجزرية. تفضل شيخ عبد الله.
2: باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب.
1: كنا قد تكلمنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في الدرس الماضي عن السكت والقطع والوقف، ثم تكلمنا عن أنواع الوقف، وقلنا أن الوقف ينقسم إلى أنواع: الوقف الانتظاري والاضطراري والاختباري والاختياري. وتكلمنا عن هذه الأنواع وصلنا إلى الوقف الاختياري، وقلنا أن الوقف الاختياري هو أن يقف القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب، وذلك لأن النفس طبعا محدود، وفي هذا الوقف يراعي فيه معنى الآيات وارتباط الجمل، وهو الذي يعطي السامع معاني مقاطع الكلام. ولذلك لا يقف الإنسان باختياره على الفاعل دون المفعول، أو الصفة دون الموصوف، أو حرف الجر دون المجرور، أو العدد دون المعدود، أو المضاف دون المضاف إليه. وهذا القسم يعني الوقف الاختياري، لما نقول الوقف والمراد. أما باقي الأقسام فيجب أن تقول الوقف الاضطراري، الوقف الانتظاري، الوقف الاختباري، لأن له سبب وهو قليل جدا، يعني كل هذه الوقوف قليلا جدا وقليلة جدا. ولكن الوقف عادة هو الوقف الاختياري الذي يكون باختيار القارئ. طبعا قد يكون هناك في القرآن الكريم مواضع للوقف، ولكن قد يكون القارئ عنده نفس أطول فيتجاوز هذا الوقف إلى الوقف الذي بعده، خاصة إذا النفس يعطيه مجال لتجاوز هذا الموضع إلى الذي بعده، وخاصة إذا كان الموضع الذي بعده أفضل وقوفا من الموضع الأول. والوقف يعني ما الوقف أنواعه، الوقف الاختياري أنواعه اجتهادية عند العلماء، تختلف من لجنة إلى لجنة ومن ضبط مصحف إلى ضبط مصحف، ولكن في الغالب هناك أنواع للوقف الاختياري اشتهرت عند العلماء. نأتي اليوم نتكلم عن أنواع الوقف الاختياري. أول هذه الأنواع هو الوقف اللازم. الوقف اللازم هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها من ناحية اللفظ والمعنى، لفظا ومعنى، ولو وصلت بما بعدها مباشرة ثم وقف عليه لأوهم غير المعنى المراد، مع جواز أن توصل بما بعدها والوقف بمكان يعطي معنى مراد. إذن الوقف اللازم الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولم تتعلق بما بعدها من ناحية اللفظ أو المعنى، ولو أن القارئ قرأ وصلها بما بعدها ثم وقف على الذي بعدها مباشرة لأوهمت معنى غير المراد في الآية، مع أنه يجوز أن يقف مثلا أن يوصلها إلى نهاية الآية أو إلى

0: وقف يعني يعطي معنى مراد لهذه الآية. مصطلح ضبطها عادة في المصحف يضع الميم الصغيرة عندها. حكم الوقف، لزوم الوقف إذا أراد أن يقف، طبعا مع جواز قلنا أنه يصل يصل هذا الوقف بما بعده دون أن يقف عليه، يجوز الوصل. نأخذ أمثلة عليه الشيخ عبد الله، ثم نلاحظ مثلا لو أنه وقف في مكان خطأ.
1: فلا يحزنك قولهم،
0: هنا الوقف اللازم. نعم،
1: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: تمام، لو وصلها الآية كاملة يجوز، إنما أين يصير الخلل؟ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، هنا صار ما هو المقصود؟ إنا نعلم، لا، هنا ليس هذا القول هو الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحزنك قولهم من أقوال الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بأقوالهم وأفعالهم. نعم،
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
0: نعم، هنا الممنوع أن تصل مثل قولهم تشابهت قلوبهم، حتى لا يتوهم أن هذا اللفظ لفظ تشابهت قلوبهم هو المقصود من قولهم. نعم،
1: سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض.
0: نعم، له ما في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، أي لله. لكن لو وصل الإنسان سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات، قد يتوهم أنه الولد هو الذي له ما في السماوات، وهذا معنى غير المراد. نعم،

0: يرجعون.
1: نعم، يجوز أن نقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، أو إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهذا يجوز. أين الخلل سيصبح؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، الآن هنا يصبح من الذي يستجيب؟ الذين يسمعون والموتى عند وصلها، ولكن الموتى لا يسمعون، إنما هنا الابتداء جديد، الموتى يبعثهم الله، هذا المقصود في الوقف اللازم. يجوز أن تقف على هذا الموضع، ويجوز أن تصله بما بعده، لكن الممنوع أن تصل مكان الميم هذه بكلمة بعدها ثم تقف عليها، لأنه بالتأكيد سيعطي معنى غير المراد. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم تقف، هنا هذا الموضع أو هذا المعنى غير المراد، لأنك أشركت الذين يسمعون أشركتهم مع الموتى، أو أشركت الموتى مع الذين يسمعون، جعلتهم من الذين يسمعون في فهم السامع، وهذا هو غير مراد. نعم، فمع أن ليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام إلا ما أفسد المعنى، وهذا معنى قول ابن الجزري في آخر بيت قرأته انت، عيدنا يا شيخ.
0: وليس في القرآن من وقف ويجب، وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب.
1: إذن إذا كان هناك سبب في الوقف فهذا يعطيك أنه يعني سبب، وهذا السبب غير مراد، فهنا يجب أن تقف، لأنه إذا وقفت على مكان لا يعطيك المعنى الصحيح فهذا حرام، وهذا المقصود. وليس في القرآن من وقف يجب، لا يجوز، لا يوجد في القرآن وقف يجب أن نقف عليه بالتأكيد 100%، وليس هناك في القرآن مكان نقف عليه فيعطينا وهذا الوقف حرام، إلا إذا كان له سبب أنه يغير المعنى، سواء كان القسم الأول أو بعد حرام. إذن أنت تقف في القرآن الكريم أينما أردت بشرط أن يعطيك المعنى، فإذا خل المعنى فهنا يكون لا يجب أن تقف في مكان معين ولا تقف في هذا المكان. لماذا؟ لأنه يفسد المعنى ويعطي معنى غير المراد، وهذا المقصود في قوله ولا حرام. إذن القسم الأول في أنواع الوقف الاختياري هو الوقف اللازم.

0: القسم الثاني هو الوقف التام. الوقف التام من اسمه هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها لفظا ولا معنى. إذن احنا تكلمنا عن هذا التعلق لفظا والمعنى، لفظي ومعنوي. إذن هذا سنشرحه الآن. لكن الوقف التام هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها، الآن الذي بعد الجملة التي بعدها لا تعلق لها في الجملة التي وقفنا عليها، لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى. طب ما هو التعلق اللفظي؟ اللفظي من ناحية اللفظ، يعني من ناحية الإعراب، كالفاعل مع المفعول. في القرآن الكريم في فاعل ومفعول، وفي صفة وموصوف، وفي الجمل المرتبطة في بعدها في بعضها البعض ارتباطا وثيقا، كالعدد والمعدود وهكذا. إذن لا يوجد تعلق بين الصفة والموصوف. احنا وقفنا على مكان الذي بعده ليس فيه علاقة باللفظ، ليس من الفاعل والمفعول والصفة الموصوف، ولا من ناحية المعنى. التعلق المعنوي أن يكون من ناحية الموضوع. في القرآن الكريم هناك مواضيع معينة تتكلم عن صفات المؤمنين، صفات الكافرين، صفات المنافقين، صفات الجنة، صفات النار، قصة واحدة، قصة آدم، قصة نوح، قصة الأنبياء، نبي نبي. فهذه أثناء الكلام عن النبي الواحد في عدة آيات، هذا تعلق معنوي، يتكلم عن القصة الواحدة. ففي أثناء هذه القصة هناك عدة آيات وهناك عدة وقوفات كثيرة، لكن كلها تتعلق في ناحية المعنى، أي تدور حول هذه القصة. فهذا التعلق المعنوي. إذن التعلق اللفظي في الإعراب، الفاعل والمفعول، المفعول به مثلا. التعلق المعنوي من ناحية الموضوع، كصفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، أو القصة الواحدة من القصص التي في القرآن الكريم. الآن هذا عندما نقف وقوفا تاما، نقف على كلمة تم المعنى عندها، فهمنا المراد بها، ثم الجملة الآية التي بعدها سواء كانت بداية آية أو نصف آية أو يعني في داخل الآية لا تتعلق فيها من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ، إنما سيأتي موضوع جديد أو كلام مستأنف. سمي تاما لتمام اللفظ عند هذه الكلمة، وانقطاع ما بعده عنه من ناحية اللفظ والمعنى. حكمه يجوز الوقوف عليه، والابتداء ما بعده يجوز الوقوف عليه، ونبتدأ فيما بعده. أعطينا شيخ عبد الله أمثلة على الوقف التام. كل نهايات السور، كل نهاية السورة آخر السورة كلها وقف تام. أي نهاية سورة، نهاية سورة يونس، نهاية سورة يوسف، سورة هود، سورة الفتح، أي نهاية سورة، حتى قريش، النصر، العصر، نهاية السورة هي كلها وقف تام. نهاية القصص، أي قصة بدأ فيها نهايتها تكون وقف تام. أعطينا شيخ عبد الله.
1: فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
0: شيخ عبد الله، ليس من الضروري القصة أن تكون 20 و30 و50 آية، قد تكون آية واحدة. وأنت بدأت في ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قصة إبراهيم مع النمرود آية واحدة، تحاج معا أنا أحيي وأميت، ثم قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، آية واحدة فقط أعطت معنى قصة. وفي نهاية هذه الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، انتهت هذه آية واحدة، انتهت هذه الآية، فهنا الوقف تام. الآية التي بعدها تكلمت عن العزير وكيف رأى بيت المقدس، وكيف أنه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وهكذا تكلمت عنه آية منفصلة أخرى أيضا. فالوقف على الآية الأولى هو وقف تام، والابتداء بالآية الثانية هو ابتداء تام. وكذلك هي هذه الآية لو وقفنا عليها ستكون وقف تام، والابتداء بعدها

0: ده تمام. إذن نهايات القصص قد تكون القصة طويلة كقصة يوسف عليه السلام، وقد تكون جزء من سورة، القصة عدة قصص في سورة واحدة، وقد تكون القصة آية واحدة نهايتها تكون وقف تام وبداية التي بعدها ابتداء تام، أو نهاية موضوع وابتداء آخر. تكلم الله سبحانه وتعالى جل جلاله على مثلا صفات المؤمنين، ثم تكلم على صفات الكافرين، ثم صفات المنافقين. الآن نهاية الموضوع الأول صفات المؤمنين مثلا، هذه الوقف عليها وقف تام. أعطنا شيخ عبد الله.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: إذن في بداية سورة البقرة تكلم الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، هنا الوقف تام. ثم بعد ذلك آيتين تتكلم عن صفات الكافرين، الابتداء بإن الذين كفروا ابتداء تام، وقفنا وقف تام، ابتدأنا ابتداء تام، آيتين عن صفات الكافرين، بعدها نقف وقف تام، نبتدأ بعد ذلك بصفات المنافقين ابتداء تام. إذن قد تكون آية، قد تكون آيتين، قد تكون أكثر كما في صفات المنافقين. هنا يكون في نهاية الموضوع وابتداء آخر يكون الوقف وقف تام، لأنه انقطع ولا تعلق لهذه الكلمة بما بعدها من ناحية اللفظ أو المعنى. وغالب الوقف التام يكون على رأس آية، لكن يجوز أن يكون في داخل آية. أعطينا شيخ عبد الله
1: مثال. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
0: نعم، هذا الذي يتكلم عن أنه ترك القرآن واتبع الشيطان واتبع الشياطين الإنس كذلك. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وقف تام، ثم جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، مثال آخر.
1: نعم. وإن

0: تعقلون.
1: نعم، لأن الكلام عن هؤلاء الأقوام الذين دمرهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين، وكذلك تمرون عليهم بالليل، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، هنا الوقف تام وأبعد بالليل، مع أنها كلمة واحدة في بداية الآية. أفلا تعقلون هي بعد ذلك موضوع جديد، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين يمرون على هؤلاء الأقوام، ألا يعني يشغلون عقلهم ويتدبرون ويتفكرون بما حل من قبلهم من الكافرين حتى يتعظوا بهم. مصطلح الضبط، طبعا إذا كان رأس آية ليس لا يوجد هو مصطلح الضبط، إذا كان في داخل الآية يوجد، في الغالب يكون قلي يعني قلا، وأحيانا يستعمل الجيم جواز الطرفين. وقد ذكر الشيخ عثمان سليمان مراد يعني أبياتا في أنواع الوقف، أعطينا شيخ عبد الله.
0: إن الوقوف أرباع تريح، تام وكاف حسن قبيح.
1: نعم، الإنسان لابد أن يستريح في النفس ويقف في أماكن، لكن هذا الوقوف الاختياري أربعة أنواع: التام والكافي والحسن والقبيح.
0: تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقط تعلق.
1: نعم، تكلمنا أن الوقف التام لم يتعلق مطلقا بما بعده لفظا ولا معنى، أما الكافي فهو يتعلق بما بعده فقط من ناحية المعنى، القصة الواحدة.
0: وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل.
1: الحسن يتم الجملة عنده والمعناها، لكن هو يتعلق بما بعده تعلق شديد من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى.
0: قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه واصلا.
1: أنت في كل هذه السابق الوقف التام والكافي والحسن تقف ثم تبدأ بما بعده، إلا إذا الحسن متعلق في ما بعده تعلق شديد وليس على رأس الآية، كان في وسط آية فلا بد أن ترجع

0: إلى مكان وتبدأ ابتداء جيد يعني.
1: أما القابح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد، ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا واصله وصلا.
0: سيأتي الكلام بعد قليل على الكافي والحسن والقبيح. والقبيح لا يجوز الوقف عليه بحال من الأحوال إلا إذا كنت مضطرا، اضطريت أن قطع نفسك سعال أو غير ذلك، فلا نقول أنت وقفت وقف قبيح لأنك أنت مضطر في هذه الحالة. إذا تكلمنا شيخ عبد الله على النوع الأول، احنا انتهينا من الوقف اللازم، الوقف الاختياري الذي بعده كان التام، انتهينا منه، ثم انتقلنا إلى الكافي. شوف التام يعني لا تعلق بما بعده من ناحية اللفظ ولا المعنى، لا من الإعراب ولا من القصة. الكافي ينزل واحدة والحسن ينزل أخرى، الكافي نزل واحدة منها، فالوقف الكافي هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها وتعلقت بما معناها بما بعدها معنى لا لفظا، هي متعلقة بما بعدها من ناحية القصة الواحدة، صفات المؤمنين، صفات الكافرين، صفات المنافقين، صفات الجنة، صفات النار، قصة الواحدة، قصة نوح، قصة هود، قصة آل عمران، قصة مريم، وهكذا تكلم عن قصة واحدة. فأنت تقف على الآيات هذه، آية آية تقف عليها، كل آية تتعلق بما بعدها في نفس القصة، لكن هذه الآية التي وقفت عليها لا تقف على الفاعل دون المفعول والصفة دون الموصوف، لا، إنما وقفت على ما كان تام لا تعلق بما بعده بما بعده من ناحية هذه الأمور الإعرابية، ولكن هو من نفس القصة، فهذا كله هو وقف كافي. أعطينا أمثل عليها.
1: ومما رزقناهم ينفقون.
0: إذن هذا يتكلم عن صفات المؤمنين، لكن الذي بعد الآية التي بعدها من صفات المؤمنين واللي بعدها وهكذا. أنت هنا أعطيت معنى عن المؤمنين والمعنى تام لم يتعلق مما بعده من ناحية الصفة الموصوف، ولكن تعلق أنه لسه لا زلت تتكلم عن صفات المؤمنين. نعم.
1: أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: أيضا هنا وقف على كلمة في صفات الكافرين، ولكن الآية التي بعدها لا زالت في نفس الموضوع، فهذا وقف كافي لا يتعلق بما بعده من ناحية الصفة والموصوف، ولكنه يتعلق بنفس المعنى، تعلق معنى.
1: إني جاعل في الأرض خليفة.
0: نعم، هنا الوقف في هذا المعنى هو في قصة آدم عليه السلام، لها فيها في سورة البقرة عدة آيات، فهنا لم يتعلق ما بعدها من ناحية الإعراب، ولكن تعلق يعني من ناحية الصفة الموصوف والعدد والمعدود والفاعل المفعول به، لكن تعلق تكلم عن الآية في عدة الموضوع يعني خلق آدم عليه السلام وقصة آدم في عدة آيات، فكل هذه الآيات الوقف عليها إلى نهاية الموضوع كلها وقف كافي. حكمه يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. ومصطلح ضبطه أيضا هو الجيم أو صلي، يعني صلاة أو الجيم صلي، يعني وهنا الجيم هو وقف مستوي الطرفين. إذا أما إذا كان صل يعني الوصل أولى، هذا إذا كان في وسط الآية. أما في نهايات الآيات الوقف التام والكافي والحسن، حتى لو كان الحسن رأس آية لا نضع عليه علامة، أما العلامات الجيم وما شكلها تكون في أثناء الآية. إذن شيخ عبد الله تكلمنا عن الوقف اللازم التام الكافي، فهمنا الفرق بينهما، نأتي إلى الوقف الحسن. يعني حتى لو هو أحيانا اسمه هذا يشكل على بعض الناس، إنما معناها معنى الوقف الحسن هنا المراد، لما قال العلماء وقف حسن المراد أنه فهمنا، إذا وقفنا على كلمة فهمنا معناها وأفهمت معنى، لكن لها تعلق بما بعدها لفظا ومعنى. إذن الوقف الحسن هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها، مقصود بتم المعنى عندها يعني أفهمت معنى وتعلقت بما بعدها لفظا ومعنى. حكمه يجوز الوقف عليه إذا كان رأس آية، يجوز الوقف عليه

0: يبتدئ بما بعده. إذا كان في أثناء الآية يجوز الوقف عليه، ولكن لا يحسن الابتداء من بعده، إنما يرجع الإنسان ويبتدئ بمكان مناسب حتى يعني يفهم المعنى المراد. وإذا كان في رأس آية لا يجوز الوقف عليه، إذا كان في رأس آية لتعلق ما بعدها يعني نهاية الآية تتعلق من بعدها تعلق شديد، وسيأتي التفصيل على ذلك. أعطينا مثال في داخل أو في وسط آية. شيخ عبد الله:
1: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم.
0: هنا الواحد لو وقف على يخرجون الرسول وإياكم أفهمت معنى، لكن لا تبتدئ بما بعدها، أو حتى لو أنت ابتدأت مثلا بما قبلها بكلمة لا يعني يعطي معنى جيد. مثلا لو وقف الإنسان يخرجون الرسول وإياكم، ثم أراد أن يبتدأ بكلمة قبل وابتدأ وهو غير يعني متدرب، ابتدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لا هذا يعطي معنى غير المراد، يعني يبدأ من عند يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. تمام؟ إذن إذا وقف يعطينا معنى، لكن إذا ابتدأ لا يبتدأ بما وقف بعده، لابد أن يبتدأ بمكان مناسب، يعني ربما لا يشترط أن يبتدأ بالكلمة اللي قبلها، لا يعني أحيانا بالكلمة قبلها وأحيانا كلمتين أو ثلاثة حسب الوقف الذي وقفه. مثال آخر شيخ عبد الله:
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الآن هو إذا وقف الحمد لله أعطى معنى الحمد لله، هو حمد الله، لكن شوف رب العالمين ما يعني لا يحصل الابتداء هنا، لابد لأنها مربوطة ارتباطا وثيقا فيما بعد، فيبتدأ الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: أما إذا كان رأس آية فيقف على رأس الآية ثم يقف على التي بعدها، كآيات القسم، كل آيات القسم مثل
1: والطور.
0: نعم، هو يقف والطور وكتاب مسطور وهكذا إلى جواب القسم إن عذاب ربك لواقع. لكن هنا يعني لو بده يبدأ الإنسان أنت بدك تبدأ في صلاة المغرب، ما بتبدأ مثلا وكتاب مسطور أو إن عذاب ربك لواقع بعد الفاتحة، ما بتبدأ بعدها، لابد أن تبتدأ بكان مناسب والطور وكتاب مسطور وهكذا. مثال آخر:
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
0: وهكذا كل هذه الآيات مرتبطة بما بعدها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وجواب القسم إن سعيكم لشتى. فأنت تقف على رؤوس الآية تمام، وتبتدئ بما بعدها تمام، لكن لا تبدأ بعد الفاتحة مثلا والنهار إذا تجلى أو إن سعيكم لشتى، لابد من أن تبتدئ بمكان يعطيك المعنى الصحيح. وكذلك
1: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
0: هنا شيخ عبد الله يجوز أن تقرأ في سورة البقرة وصلت لعلكم تتفكرون وتركع أو تنتهي من القراءة، تعطيك معنى. يجوز كذلك أن تقول لعلكم تتفكرون، تقف ثم تكمل في الدنيا والآخرة. الشيء الوحيد الممنوع، لأنه في الدنيا والآخرة هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بما قبلها، الشيء الوحيد الممنوع أن مثلا تبتدأ بالقراءة أنت في صلاة العشاء أو صلاة الفجر بعد الفاتحة، تنتهي من الفاتحة ثم تقول في الدنيا والآخرة، هنا لا، هي مرتبطة بما بعدها ارتباطا وثيقا. مثال آخر:

0: هون.
1: هنا فويل للمصلين رأس آية تقف عليها ثم تكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. الممنوع أن هنا الممنوع أن تقول فويل للمصلين ثم تركع، أو فويل للمصلين ثم تنتهي تقطع وتغلق تقف في القراءة، لأن هنا أوهم المعنى غير المراد. فهنا وإن كانت رأس آية لا يجوز القطع عليها، ولا يجوز الابتداء بما بعدها بعد يعني قطع، لأنه هنا لابد أن تقف، لكن يجوز الوقف والابتداء بما بعدها. هنا الوقف والابتداء

0: مسموح، الوقف هنا ممنوع، فويل للمصلين ثم تركع يعطي معنى أن الويل هو للمصلين، لكن هو المقصود للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واضح أن هنا نقف ونبتدئ، الابتداء هو المقصود بعد وقف وليس بعد قطع، لأن رؤوس الآية الوقف على رأس الآية سنة، فلا بأس أن نقف عليها ولكن لا نقطع عندها. في بعض المصاحف تضع لا على هذه الأماكن، وفي كثير من المصاحف لا تضع لا الوقف هنا عليه، لا يوجد له مصطلح ضبط، إنما يفهم بالسماع والمعنى. أعطينا قول أبو عمرو الداني في الوجوز المنبهة:
1: والكل قد نهى عن الوقوف على المضاف وعلى المعطوف، ومثله المبدل والمنعوت، وشرح هذا فيه ما يفوت. فاقص عليه كل عامل عامل في غيره فهو به كالمتصل.
0: طيب، إذا شيخ عبد الله أنت، إحنا انتهينا من هذا القسم في هذا اليوم، بقي علينا أن نتكلم عن الوقف القبيح وأنواعه، وعن الابتداء وعن أنواعه، ثم نكمل هذا الباب. إذا هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، ونكملها إن شاء الله في حلقة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان.

0: ضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء

0: ابتداء من 150 دينار، خروف استرالي او حصة عجل، والسعر يشمل الاضحية ويشمل ايضا هدية خاصة للاهل في غزة، حصة لحم اضافية توزع خلال ايام العيد. احجز اضحيتك الان 079-33-45-505. نسك، اضحيتك للاردن وغزة.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: شعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا،

0: فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

أنتم هنئتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد تدعوه أقبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسعى

0: في الحساب قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل. نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم، وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل،
1: يعفو ويعطي من سأل.
0: يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته ينبيك عن حسن العمل. أمدد يمينك يا جواد بصدقة.

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول، شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل، وألف الصلاة.

0: شعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا،

0: الحمل
1: وينكدر فيه الحمل.
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة، والأرض فيه مبدلة، والهول

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور، في موقف فيه خجل وألف الصلاة.

خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول.

شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا إلى

0: وأكل عيش طيب قد جندلوا بالأتوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله

رحمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله

برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا

0: بأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. موعدنا صلاة المغرب إن شاء الله. خلي المصحف.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: غيب وذل طائف لا يغيب.
0: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
0: إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، والبيت العتيق مثابة للناس وأمنا، ونسب البيت الحرام إلى نفسه تشريفا وتعظيما وتكريما له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة. مستمعينا حياكم الله إلى هذا الكلم الطيب من برنامجكم نوافذ دينية، والتي سنتحدث فيها بحلقة خاصة عن ركن الحج الأعظم.

0: لحظة أن تشعر.
1: مستمعينا، ما من عبادة فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين إلا ولها مقاصد عظيمة. الحج فريضة مباركة تنطوي على غايات عظيمة ومنافع متعددة، ومما يزيد من بركة الحج وفضله أنه فرصة للتوبة وتزكية للنفس. مستمعينا، نكمل الحديث عن هذا الركن العظيم مع فضيلة الدكتور أسامة الديري، المشرف العام على البرنامج التكاملي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله.

0: تعالى، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات في هذه الأيام المباركة دكتور.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وحياكم الله أنت والسادة المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله دكتور. نبدأ السؤال يا دكتور بالتقوى. الإسلام ربط شعائره جميعها بالتقوى، الحج ربطه رباطا وثيقا وميثاقا غليظا بالتقوى، والحج ليس انتقال من بلد إلى آخر بالجسد، وإنما انتقال بالقلب من الغفلة إلى الله والتذكير بالتقوى. كيف دلل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ كيف ربطت التقوى بتعظيم الشعائر من خلال الآيات والسور في القرآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الحق المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أرحب بك وبالسادة المستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين أعمالكم يا رب العالمين.
0: اللهم.
1: بادئ ذي بدء، نحيي السادة المستمعين بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو نظرنا إلى الحج وإلى جماليات الحج وكيف ربط الله سبحانه وتعالى هذا الركن العظيم، الركن الخامس، هذا الركن العظيم ربطه الله عز وجل رباطا وثيقا بالتقوى.
0: نعم.
1: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم سبحانه. تنظر إلى هذا الأمر، لماذا دعاهم فأجابوا؟ وفد، ضيف على الله سبحانه وتعالى. وتنظر إلى قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
0: جدال،
1: ثم يختم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتنظر إلى آية أخرى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وكأن التقوى لها ميثاق وربط شديد مع هذا الركن وهذا العمل العظيم. كيف يكون ذلك؟
0: مع أنه ربط برمضان أيضا بالصيام.
1: إذا كانت العبادة شيء كبير وحدث عظيم مباشرة تربط بالتقوى، تربط مباشرة بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم دلل على هذا بأن الحج ليس مجرد أعمال مادية معنوية، لا، الحج ليس أن تطوف وتمسك بيدك التليفون وتصور، الحج ليس أن تسعى بين الصفا والمروة وأنت في عالم آخر ومنشغل بالدنيا وتنظر وكذا، لا لا لا، الحج ليس أن تحلق، الحج ليس في عرفة أن تقضي اليوم تقول يلا خلاص حتى أكتب أنا حاج. الحج ليس فقط في مزدلفة تنظر، الحج روح. أنت عندما ناداك الله قلت لبيك، لبيك اللهم لبيك، يريد الله عز وجل أن ينظر هل التلبية صادقة أو غير صادقة.
0: سمعنا وأطعنا.
1: إذا كانت صادقة سنرى ذلك في الاختبارات، هل ستتحقق وتصل إلى الهدف وهو التقوى؟ ولذلك قال وتزودوا. إذا أردت أن تنجح في هذا الاختبار في هذا الركن عليك أن تتزود بالتقوى. ولذلك ما هي التقوى؟ قالوا الخوف من الجليل، الخوف من الله في كل في كل شوط وأنت تطوف، الخوف من الله عندما تنزع ثيابك وتلبس ملابس الإحرام، هل تجردت من الغرور والكبر والرياء؟
0: جميل.
1: الخوف من الله عندما قلت لبيك اللهم لبيك، هل أنت صادق في هذه التلبية والقصد؟ الخوف من الله عندما سعيت بين الصفا والمروة، هل وزنت بين الحسنات والسيئات؟ الخوف من الله عندما أنت وكلت بالهدي، هل ذبحت كل خصلة سلبية فيك؟ الخوف من الله عندما ترمي الجمرات، هل فعلا أخرجت الشيطان وحظ الدنيا من قلبك؟ قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت. هل أنت الآن تطبق هذا قول الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يأمرك بالعدل، هل تطبق العدل؟ الله عز وجل يأمرك ألا تتجسس ولا تغتاب، الله عز وجل يأمرك ألا تمشي بالنميمة، الله عز وجل

0: يأمرك بالعدل، الله يأمرك بالرحمة، يأمرك بالصدقة، يأمرك بالقصد. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، قال والرضا بالقليل.
1: نعم.
0: سيكون هناك في الحج توزيع مياه، هل ترضى بالقليل وتترك الماء لباقي المسلمين؟
1: نعم.
0: سيتم توزيع مظليات، هل تكتفي بواحدة؟ عند الإفطار والعشاء هل تكتفي بصحن واحد وتدع للمسلمين حتى لا تظلم؟ قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أراد الله عز وجل أن ترى ما هو الاستعداد ليوم الرحيل، يكون استعدادك فقط بما تلبسه من ملابس الإحرام.
1: لا إله إلا الله.
0: وكأن الكفن يريد أن يقول لنا رسالة، الكفن ليس له جيب، لن
1: نعم.
0: تأخذ شيء من هذه الدنيا. فدلل النبي صلى الله عليه وسلم بالنية والقصد، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل نيتك في الحج أن تكون عبدا لله، أم نيتك في الحج ليقال عنك حاج؟ هل نيتك في الحج فعلا لتنظر إلى تلك الشعيرة وتعظمها، أم نيتك في الحج رياء وسمعة؟ لذلك قال اللهم لبيك اللهم حج، لا رياء فيه ولا سمعة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا السفر وأداء هذه العبادة عبادة وليست عادة. يريد أن ينقلك النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلك من ذلك. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلل ذلك بالتحذير من الظاهر دون الباطن. كثير من الناس تقول لبيك اللهم لبيك، ولكن قلبه ما لبى، عينه ما لبت.
1: هل من الممكن أن نقول أنك تصعب لنا أعمال الحج ونحن نراها أنها سهلة؟ ذهبت إلى الحج ورجعت والحمد لله ومشت الأمور على ما يرام، ولكن إن دققنا ووصلنا إلى ما أنت تقوله وإلى ما هو موجود وإلى ما هو مفروض علينا، نجد أن القليل هم من يؤدوا هذه المناسك.
0: عندما نسأل الله عز وجل الجنة نقول اللهم إنا نسألك الفردوس، نحن نطلب أعلى درجات الجنة.
1: نعم.
0: وعندما تذهب إلى أي مكان، محاضرة، مسرح، فندق، تقول أنا أريد 5 نجوم، لماذا لا نرى ونصل إلى مكنون وسر العبادة في الحج أعلى الطبقات؟ قد تشرب من النهر، ولكن لو شربت من النبع يكون ذلك أجمل. يأتي رجل إلى الإمام الإشبيلي يقول يا إمام الحمد لله قد حججت. قال أحججت؟ قال نعم. قال هل أحرمت؟ قال نعم. قال هل أحرمت جوارحك؟
1: يا الله.
0: قلبك أحرم؟ دخل في النسك؟ عينك، لسانك، تليفونك أحرم؟ معاملاتك المادية أحرمت؟ قال والله ما نظرت إلى ذلك. قال إذن لم تحرم. قال لقد هل لبست الإحرام؟ قال نعم. قال هل خلعت عنك ثوب الدنيا؟ ثوب الدنيا هذا خلعت عنك. قال والله ما تمعنت في ذلك. قال إذن أنت لم تخلع شيئا. قال هل قلت لبيك اللهم لبيك؟ قال نعم. قال وهل سمعت مناد يقول نعم أجب نعم أجب صوت الله عز وجل؟ هل لبت معك الطيور؟
1: لا إله إلا الله.
0: لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجر التلبية، قال ما من شجر ولا حجر ولا طائر ولا ملك إلا ويقول اللهم اغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى يبح صوته، لأن كل هذه الرمال والدواب والملائكة اللهم اغفر له اللهم اغفر له. أي نعمة هذه قد سيقت لحجاج بيت الله الحرام أن يسخر الله عز وجل كل الكون ليستغفر لهم.
1: وأين نحن عن هذه المعاني الحقيقية للحج يا دكتور؟
0: من أراد الكنوز بحث عنها.
1: نعم.
0: وينظر،
1: ولكن القلوب صدئة والله يا دكتور.
0: القلوب هذه دواؤها بذكر الله.
1: نعم.
0: كلما تمعنت في كتاب الله وتذكرت أنك عبد لله نظرت وعرفت حقيقة العبودية. الحج حرفين حا وجيم.
1: نعم.
0: من جماليات قالوا حا حقيقة وجيم جنة، ترى حقيقة الجنة في الحج.
1: جميل.
0: حقيقة الجنة. ولذلك لما قيل للإمام الشبيلي قال أطفت بالبيت؟ قال نعم. قال طافت جوارحك؟

0: هل طاف معك النبي؟ هل
1: يا
0: رأيت
1: الله.
0: إبراهيم؟ هل نظرت إلى إسماعيل وهو يرفع القواعد؟ قال: أقبلت الحجر؟ قال: نعم قبلته. قال: هل خزن الصوت والصورة؟ قال: لعلك وقفت بعرفات. قال: نعم. قال: فهل اعترفت أنك عبد لله؟ اعترفت بذنوبك؟
1: وإن لم نشعر بذلك كله يا دكتور، ماذا يكون الحج؟
0: وإن لم نشعر بذلك، ينزل الله عز وجل في سماء عرفات في آخر ساعة من الغروب للحاج وغير الحاج، يقول: يا ملائكتي، ماذا ترون
1: لا
0: عبادي؟
1: إله إلا الله.
0: قد جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكة، الله عز وجل يشهد أني قد غفرت لهم ولمن استغفروا لهم. عفو عام،
1: لا إله إلا
0: عفو
1: الله.
0: عام.
1: لا
0: لا تظني أن الذي يصوم أجره ينقص في يوم عرفة، عليه أن يعترف بذنوبه، بتقصيره،
1: لا
0: يعترف بذنوبه، يعترف بعبوديته، يعترف بأنه هو الفقير والله هو الغني،
1: نعم
0: يعترف بأنه المذنب والله الغافر المعطي
1: نعم
0: سبحانه.
1: نعم بارك الله فيكم. والمتدبر دكتور أسامة للقرآن الكريم وحديثه عن الحج يلمس عددا من المقاصد والأسرار التي ينبغي أن يتوقف عندها المسلم، بالإضافة إلى جماليات وروحانيات الحديث الذي تقدمت به يا دكتور. هنالك ذكر للحج في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، سورة البقرة، آل عمران، المائدة، التوبة، هنالك سورة كاملة سميت بسورة الحج. ماذا تقول في كل هذه الأنوار، في كل هذه المقاصد وفضائل الحج؟
0: عندما تنظري إلى كتاب الله سبحانه، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وجمال ذلك الكلم الذي عقله العرب، القرآن، إذا قرأت آية وتفكرت أنت من المتدبرين،
1: نعم،
0: وإذا قرأت آية ولم تتبر ومشيت عليها فأنت قارئ القرآن. والشكوى الوحيدة التي شكاها النبي صلى الله عليه وسلم لربي، قال: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التدبر وهجر العمل. ننظر إلى الحج، هذا الركن العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر والحج المبرور. ما قال الحج؟ قال حج، الحج المبرور. ثم قال في بعض: لمن استطاع إليه سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حج قبل أن لا تحج.
1: ما المعنى؟
0: سيأتي يوم على الناس لا يستطيع الوصول إلى الحج
1: وتكون حجة عليه.
0: أتكون، ولذلك أقول هنا لكل مستطيع مقتدر: حج قبل أن لا تحج. يا من من الله عليك بالمال، يا من من الله عليك بالصحة، حج قبل أن لا تحج.
1: نعم،
0: حج قبل أن لا تحج. فهنا عندما ننظر، قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا الله، مباشرة مقرونة. قال: الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما قال
1: نعم.
0: الجنة. أما الحج، قال: ليس له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ الحج جهاد، إلا أنه لا قتال فيه.
1: صحيح.
0: الحج صلاة، الحج صيام، الحج صدقة، الحج فيه مشقة، فيه تعب، الحج فيه خضوع، فيه توحيد. كل أركان الإسلام تراها في الحج.
1: نعم.
0: أنت تقول أنك عبد لله، ننظر ما حقيقة العبد. أنت تقول: يا رب أريد الطاعة، يا رب أريد المغفرة، يا رب يا رب، يقول الله عز وجل: انظر إلى مشيك وسعيك، هل تسعى لحقيقة لبيك؟
1: جميل.
0: الحج كله قصة. كيف هذه القصة؟ هي قصة دعوة بظهر الغيب. عندما وصل إبراهيم بزوجته من الشام عبر فلسطين الأردن، وصل إلى مكة، قال: صعد على علي لا يراه أحد ولا ينظر إليه، ورفع يديه للسماء: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيمه. ثم ماذا؟ فكل هذا الوفود التي نراها اليوم والحجاج وكذا، دعوة، دعوة إبراهيم
1: عليه السلام،
0: أسكن أهله ورزقه من الثمرات، رزقت ماء زمزم. ولذلك الحج ننظر إليه بجمالية لا ننظر إليه بمادية، ننظر إليه بروحانية لا ننظر إليه بشيء أرضي. الأمر يختلف. ننظر لماذا هذا اليوم العظيم يوم عرفة يغفر الله عز وجل، ما من موطن

0: القدم إلا وفيه ملك مرسل. زحام شديد،
1: نعم
0: زحام شديد، كلهم يريدوا أن يشهدوا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن العظيم يريد أن يبين، وكأن حقيقة العمل والتقوى والجهاد كلها تظهر في هذه
1: نعم
0: الأيام.
1: نعم بارك الله فيكم. وعندما نعود إلى سورة الحج يا دكتور، نجد بداياتها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إلى آخر الآيات. سورة نزلت عن الحج، ولكنها كانت تتحدث عن اليوم الآخر، عن الساعة. ما الرابط بينهما؟ ونحن كثيرا نشبه الحج بأنه كاليوم الآخر، نشبه جموع الناس، نشبه منظرهم كأنهم خارجين من الأجداث. هناك روابط مشتركة بين الجهتين يا دكتور.
0: الحج هو يوم القيامة،
1: نعم،
0: يرى المحسن حسناته، ويرى الصحف، والمخطئ يرى زلاته، لأنه يعترف في عرفة. ولذلك الله عز وجل بدأ هذه السورة العظيمة بتذكير الناس، تذكير الناس بأن هناك رحلة أعظم. إن خرجتم بلا ثياب، بإزار ورداء، ستخرج من عالم الدنيا. إن أنفقتم من أجل أن تطوفوا بالبيت ولبيتم، سينظرون إلى ذلك اليوم العظيم في مشهد عظيم. ستقفون في عرفات، زحام شديد في مزدلفة، ولكن يوم القيامة زحام أكثر وأعظم. ستعترف بذنوبك وتدمع عيناك في عرفات، ولكن كيف لو ترى ذلك الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل أراد أن يبين أن الحج عبارة عن رحلة مصغرة للحاج وغير الحاج.
1: نعم،
0: للحاج وغير الحاج. الله عز وجل أراد أن يبين أن الناس لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا غني ولا فقير، لباسهم واحد، شعارهم واحد.
1: نعم.
0: الله عز وجل أراد أن يبين إلا من أتى الله بقلب سليم. كم من الناس يحج ولكن لا يحج. يقف ابن عباس في موقف عظيم فيقول أعرابي: ياه، ما أكثر الحجيج. قال: قل ما أكثر الحجيج وما أقل الحج.
1: الله أكبر.
0: ما أكثر الحجيج الذين حجوا، ولكن ما أقل الحاج الذي تفكر بالتقوى، وتفكر بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وتفكر بقضية ما معنى أن أقف بمنى، ما معنى أن أرمي الجمرات، ما معنى أن أذكر الله عند المشعر الحرام، ما معنى أن أحلق وأذبح الهدي، ما معنى ذلك. يتذكر قصة إبراهيم، يتذكر قضية الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يتذكر الغاية من وجوده، يتذكر رحمة الله. يتذكر ذلك المشهد. ترى كثير من الحجاج يعطش، يبحث عن مذقة ماء. كيف بيوم القيامة؟ كيف بيوم القيامة؟ أين الرحمة؟ يريد الله عز وجل أن يمثلها ذلك في الحج. لذلك كانت سورة الحج في البداية تذكير، انتبهوا قبل أن تحج، هذا تدريب عملي على مشهد سترونه جميعا. ولذلك قال: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الحجيج،
1: صحيح،
0: ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس، للحاج وغير الحاج،
1: جميل.
0: للحاج وغير الحاج.
1: نعم.
0: أن هذا المشهد أن نحن نشاهده على التلفاز، ولكن سنشاهده عيان، سنعيشه واقعا. اليوم تودع أهلك، تودع أصحابك، جيرانك، الكل يودعك.
1: نعم.
0: ولكن سنودع من هذه الدنيا. اليوم تزودت بشنطة وحقيبة،
1: رب عظيم. نعم.
0: تزودت بشنطة وحقيبة، ولكن التزود الحقيقي عملك الصالح، صلاتك، صلاحك، إصلاحك، أولادك، أمانتك.
1: نعم.
0: إذا نظرنا إلى ذلك الربط العظيم، حججنا بيت الله.
1: نعم، اللهم اجعلنا من
0: رب
1: العالمين. وعندما تحدث القرآن يا دكتور وتحدث عن تمام الحج والعمرة، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ما الحكمة هنا من أنه نسب الحج إلى نفسه جل في علاه؟
0: الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة التي تحمل بين طياتها أسرار ونسائم، أراد الله عز وجل أن يبين الحج المقبول من كان قصده لله،

0: نعم
1: نعم أنت سيعلن عنك وتكون من الحجاج، ولكن إذا كانت نيتك وقصدك غير مرتبط لله لن يكون ذلك حجا. فأراد الله عز وجل أن يبين التأكيد على الإخلاص قبل القصد،
0: نعم
1: تأكيد على الإخلاص، انتبه قبل ما تغادر، أنت طالع ليش؟ ما الغاية؟ إيش الهدف؟ ولذلك الله عز وجل أراد أن يؤكد أن الحج والعمرة عبادة لا يقبل فيها الرياء. خط أحمر،
0: نعم
1: خط أحمر، إما الله وإما نفسك والشيطان. لذلك جعل الله عز وجل الكعبة في واد غير ذي زرع. لماذا؟ لماذا لم تكن عفوا يعني الكعبة في أوروبا؟ لماذا لم تكن في وسط أنهار وأشجار؟ لماذا؟ قال لأن الذي يأتيها لا يأتيها إلا من أجل الله، ليس له
0: لا
1: حظ
0: إله
1: من
0: إلا الله.
1: الدنيا،
0: نعم
1: ليس له حظ من الدنيا. ولذلك قرن الله عز وجل هذه العبادة، قال قصد الإخلاص يكون لله ولا يوجد شيء من الرياء والسمعة. ثم التمييز بين العبادة والعادة، يظن الناس أن الحج عادة، لا هي عبادة. كيف يميز ذلك؟ النية.
0: نعم
1: كم من عادات حولت إلى عبادات؟ بالنية.
0: جميل.
1: وكم من عبادات حولت إلى عادات؟ بانسلاخها من النية. ولذلك جعلت النية شرط.
0: سبحان الله.
1: نعم، جعلت النية شرط. ثم الإتمام الكامل للشعيرة، وكأن الله عز وجل يقول إذا أردت أن تصل إلى الغاية العظمى اجعل قصدك هو الله.
0: لا إله إلا الله. نعم
1: إذا أردت أن تصل إلى المفهوم العميق والجمالية كاملة اجعل وانظر إلى قلبك، هل الله عز وجل هو غايتك؟
0: نعم
1: هذا الهدف ولا لا؟ ثم تنظر إلى العبودية الصادقة. ترى في معاني أحيانا تجد عبد بس مش صادق، وفي عبد صادق،
0: نعم
1: إن وجدناه صادقا.
0: هنالك عبودية هنالك عبد.
1: نعم.
0: نعم
1: كيف يكون ذلك الصدق؟ النية عمل قلبي، أنت داخليا لا يعلم بذلك إلا الله، بل
0: نعم
1: الإنسان على نفسه بصيرة. هل فعلا صادق مع الله؟ إذا صدقت النية ينظر ذلك إلى الجوارح، هل إيديك تطابق الصدق؟ ما بدناش نكون يقولون ما لا يفعلون.
0: نعم
1: في ذلك. ثم جمال الإيجاز والوضوح، الغاية بذلك، آية قصيرة لكنها
0: غاية في
1: غاية
0: الإسهاب.
1: وأجملت وأوجزت.
0: نعم
1: وتقديم الإتمام على الغاية، وأتم الحج والعمرة لله. كيف يكون التمام مشروطا؟
0: سبحان الله
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. وإذا ربطناها بالآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم
1: وأتممت.
0: وأتممت عليكم نعمتي، إذن هنا الحديث أيضا عن التمام، وكانت هذه الآيات من آخر الآيات التي نزلت.
1: نعم، هنا أراد الله عز وجل أن يجمع بين الظاهر والباطن، بين أتم وبين الله.
0: جميل.
1: أراد أن يحصر حصر كامل فقط لله سبحانه وتعالى. وكيف كان إكمال الدين وإتمام النعمة؟ بنعمة من الله وقصد لله سبحانه وتعالى أن أتم لكم الدين. جملة قصيرة.
0: نعم.
1: أخرج وبين عالم الباطن بعالم الظهر، عالم متكامل. معادلة.
0: جميل.
1: المعادلة إذا صلح باطنك الباطن، إذا صلح الباطن ظهر ذلك على الظاهر، إذا فسد الباطن يظهر
0: نعم.
1: مباشرة على الظاهر.
0: نعم. إذن نحن هنا نقترب من درجة الإحسان يا دكتور في هذا العمل.
1: الدوائر ثلاث.
0: نعم.
1: دائرة الإسلام يدخل فيها الكل، العاصي وغير العاصي، المؤمن وغير المؤمن. ثم دائرة الإيمان الذي بدأ يتفكر،
0: نعم،
1: يراقب الله سبحانه وتعالى. دائرة الإحسان أن ننظر إلى الجمال الباطن والظاهر، يعني ما يقول بلسانه يكون في قلبه.
0: نعم.
1: نعم. اليد لا تتحرك هكذا عشوائيا إلا إذا القلب حركه،
0: نعم،
1: ما يكن في قلبه. وإذلك الله عز وجل بين الذي يصل إلى مرحلة الله إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذه الدائرة خاصة VIP.
0: نعم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك الحج تدريب عملي ونظري. أنت صلك 50 سنة بتقول والله أنا عبد لله، من نجربك الآن اختبار.
0: نعم.
1: تفضل على الميدان، ستمشي تتعب

0: حم شديد، صبر، تعطش. أنت مش متعود على هذا الأمر، الغاية من الحج الصبر.
1: نعم
0: ولذلك أنك لن تستطيع معي صبر. الصبر ننظر. ولذلك الحج تطبيق عملي تخرج منه بشهادة النهاية، غفرت خطاياك، رجعت من
1: يا رب
0: ذنوبك يوم ولدتك أمك.
1: يا رب اغفر خطايا
0: طيب
1: جميعا.
0: والذي لم يحج؟ قال كذلك تطبيق عملي. أنت الآن هيئ نفسك،
1: نعم
0: هيئ نفسك للميدان، صوم، صدق، جرب يوم عرفة، تفكر، انظر إلى الحجيج، ادعو الله عز وجل لهم التيسير،
1: نعم
0: ادعو الله عز وجل، اطلب الله عز وجل بقصد، بنية صادقة، تكون بذلك.
1: نعم هنالك الآية الكريمة مثلما أنكم تنطقون. هنا هل لهذه الآية دلالات في سورة الحج أو في أعمال الحج أو في النيات؟
0: نعم، الذي ينطق في الحج ليس اللسان،
1: نعم
0: الجوارح. أنت تقول لبيك اللهم لبيك بلسانك، ولكن ستشعر أن القلب مختلف، اليد مختلفة، الرجل سباقة للخير،
1: صحيح
0: العين تدمع. أنا أذكر في إحدى السنوات كنت حاجا، وكان في يوم عرفة رجل دمع وبدأ يبكي، قال والله يا شيخ أسامة أول مرة في حياتي أبكي،
1: الله
0: أول
1: أكبر
0: مرة في حياتي. ما الذي أبكى؟ المشهد. ما الذي أنطق العين بالدمع؟ المشهد. لأن هذه الجوارح ننظر إليها من أمرين، من زاويتين، زاوية الدنيا وزاوية الآخرة. الله عز وجل ينطقها،
1: نعم
0: ألا ينطقها الله عز وجل؟ ينطقها وتشهد. إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم
0: ولذلك هذه الجوارح في يوم عرفة وفي الحج تنظر إلى خالقها. صار في إعادة تصويب، تعال الآن رجعت إلى خالقك. قال فتخضع وتخضع، يخضع القلب فتخضع الجوارح. ولذلك يدمع الإنسان
1: نعم
0: ويسأل الله عز وجل الإنسان، نسأل الله يتقبل منا
1: اللهم
0: ومنكم.
1: آمين اللهم آمين. ويقول الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية ترددت كثيرا في هذه الحلقة يا دكتور، ولكن أريد الربط. المسافر دائما يتزود بالطعام، ولكن زاد الآخرة هو التقوى. الحج يشبه الآخرة، تحدثنا عن ذلك كثيرا يا دكتور، ولكن هذه الصورة نود بيانها، نود تعريفات لمعنى التزود. لما اختيرت كلمة التزود؟ فتزودوا، وكأنك في محطات وتقف عند كل محطة لتزيد، وهنالك نقص ليكون هنالك زيادة. نود أنوار لهذه الكلمات الطيبات.
0: الله تبارك وتعالى بين أنه سيكون في هذه الحياة الدنيا كثير من أنواع الأسفار، سفر العمل، سفر
1: نعم
0: السياحة، سفر الدعوة، سفر البحث عن وظيفة، سفر الرزق، ولكن خص نوع واحد من أنواع السفر وهو الحج
1: نعم
0: بزاد. ننظر أن هذا الزاد لم يذكر في أي نوع من أنواع السفر الأخرى على وجه الخصوص والوضوح، ولكن هنا بيّن أنه إذا أردت أن تأخذ لهذا السفر ترى لا تأخذ معك شيء، ما تأخذ معك أشغالك تاعت الدنيا وهم الشيكات
1: نعم
0: وإدارة الأعمال ووظائفك وكذا، همومك، مشاكلك، مشكلة الأولاد وكذا، ترى ما تأخذها معك للحج. الزاد الوحيد الذي يجب أن تتزود به
1: التقوى.
0: التقوى. وكأن شيء يريد أن تصل لنا رسالة في العمق، أنه إذا أنت أخذت هذا الزاد واعتمدت عليه ستفرج كل الهموم. هو باب واحد،
1: صحيح
0: إذا طرقته يفتح لك كل الأبواب. باب واحد أطرقه وانظر إلى مفتاحه جيدا، يفتح لك القصر جميعا. ولذلك الله عز وجل بيّن وتزودوا، الزاد الأمتعة التي ستحملها،
1: نعم
0: التقوى شرحناها سابقا، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بل يسأل عمر بن الخطاب أعرابي، يقول الأعرابي لعمر يا أمير المؤمنين اتق الله، قل للأمير
1: نعم
0: فيقول له عمر وما التقوى؟ عمر يريد أن
1: نعم
0: ينظر إلى هذا الأعرابي، فقال يا

0: أمير المؤمنين، وكأنك بأرض فله، كلها شوك، ليس يعني لا تلبس حذاء، تريد أن تتخطى ذلك الشوك، فماذا تفعل؟ قال أشمر يعني إزاري وأمضي. قال تلك التقوى،
1: سبحان الله. نعم
0: تلك التقوى، اتقاء كل شيء. ولذلك هنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لن يصل إلى حقيقة هذا الزاد إلا أولو الألباب،
1: نعم
0: لن يصل إلى هذه الغاية وهذا الهدف إلا أولو الألباب الذي تفكر في الآيات، وأن الدنيا ماضية، وأن هناك رحلة قادمة، وأن هذا المشهد مصغر. أنا أريد أن أضرب مثالا لعل الإخوة المسلمين والمستمعات الذين حجوا بيت الله عز وجل في يوم عرفة في آخر دقائق قبل الغروب،
1: نعم
0: 5 مليون، 3 مليون، 6 مليون، إذا رميت إبرة تسمع الصوت، كلهم رافع يدي إلى السماء، دعاءهم، دموعهم تسيل.
1: نعم
0: لماذا؟ وكأن هناك خط، هناك بوابة، الله عز وجل ينزل إلى
1: وصلنا
0: السماء
1: إليه.
0: الدنيا، يشهد أنه قد غفر لهذه الجموع. ستغرب يوم عرفات، ستغرب على كل حياتك الماضية،
1: نعم
0: على سلبياتك، على سيئاتك، ستغرب على ماضيك، طويت صفحة كاملة وأنت تنظر، أنا اليوم ولدت جديدا، ما أشبه هذا الموقف بيوم القيامة،
1: نعم
0: يوم أن يقول الله عز وجل انظر، ليس بينك وبين الله ترجمان، قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك. هذا المواقف تتجلى بقضية الزاد وقضية حقيقة التقوى.
1: نعم
0: التقوى ليست باللسان، وإنما تنظر إلى أعمالك.
1: نعم ومن يقول أن الحج كتب لي أو المناداة ناداني الحج، مثلا إنسان يجلس في بيته لم يكن قد قدم لا شيء، ولكن فجأة يطرق بابه أو هنالك من يأتيه ببعثة للحج أو بسفر الحج.
0: كل من كتب الله عز وجل له الحج
1: نعم
0: عليه أن يدرك أنه كان قد أدرك ليلة القدر. كيف يكون ذلك؟
1: نعم
0: ليلة القدر تقدر فيها الأقدار، من سيحيا ومن سيموت،
1: نعم
0: من سيغنى ومن سيفقر، من سيكون حاجا، أي رفع اسمك كاملا في ليلة القدر أنك حاج،
1: وإن كان هذا الإنسان تقيا ولكن لم يحج.
0: وإن كان تقيا هذا الإنسان ولم يحج، اعلم أن الله عز وجل ساق لك شيئا آخر. كيف يكون ذلك؟
1: نعم
0: ننظر. الله عز وجل في ليلة القدر يقدر الأقدار، هذا سيحج وهذا لا يحج، وفلان بيقول لك الله نداني،
1: نعم
0: هنا لها معنيين، نداك ليعاتبك أم نداك ليحبك؟
1: الله أكبر.
0: نداك ليعاتبك، الله اشتاق لدعائك، أنت من زمان ما دعيت الله
1: نعم
0: فنداك، الله اشتاق لدمعتك، أنت من زمان ما دمعت، نداك، نداك ليعاتبك أم نداك ليحبك؟ ويعاتبك لأنه يحبك،
1: لا إله إلا الله،
0: ويحبك لأنه يعاتبك. ننظر إلى
1: هو
0: ذلك،
1: الرحمن
0: هو
1: الرحيم.
0: الرحمن الرحيم.
1: بارك الله فيكم يا
0: وفيكم
1: دكتور.
0: بارك.
1: نعم إذن الحج مدرسة تربوية، وذكر الله هو المقصد الأساسي في الحج. هنالك من عرف التقوى بأنه قال بكلام بسيط: اتق الله في كل مكان لا يراك فيه إلا الله. يعني هذه من بعض تعريفات أو جماليات التقوى التي نتحدث عنها. ومن هنالك من يستشعر هذه المعاني العظيمة من كلمة التقوى،
0: نعم،
1: وأنه فعلا يرى الله في كل مكان لا يراه إلا هو.
0: سبحانه.
1: لا إله إلا الله.
0: عندما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ويضع فخذيه على فخذيه ويديه على فخذيه ويقول له: يا محمد أخبرني ما الإسلام والإحسان والإسلام والإيمان،
1: نعم
0: ثم قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه.
1: فإنه يراك.
0: إذا وصلنا إلى هذه الغاية
1: نعم
0: فصفحتنا الملائكة في الطرقات.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور. اللهم بلغنا هذه الدرجات وهذه
0: آمين.
1: الغايات وهذه المنازل. بارك الله فيكم. إذن من مقاصد هذه العبادة المباركة هي أن يكون ذكر الله كما ذكرنا هو المقصد الأساسي فيها، فعلى الحاج اغتنام هذه الأيام المباركات ومستحضرا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله في هذه الأيام. ونحن هنا حتى لم نكون حاجين فلنكن في قلوبنا معهم، ولتكن التقوى

0: هي الرباط الذي يربط على قلوبنا، وأن نستعد لمثل هذا اليوم في أيام قادمة، وأن نستعد لليوم الآخر وهو شبيه يوم الحج. بارك الله فيكم. إذن بهذا الكلام نأتي إلى ختام حلقة اليوم. بارك الله في علمكم دكتور أسامة الديري، المشرف العام على البرنامج التكاملي في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نفع الله بكم وجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم ووالديكم.
1: آمين وإياكم. بارك الله فيكم وفي المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا.

0: مستمعينا وعلى الخير دائما نلتقي، نشكر لكم حسن المتابعة، الشكر موصول للزميل وجدي نصراوين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن

0: أجيبوا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.

ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: شعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
3: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
2: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
3: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
2: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
1: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
3: للتواصل تليفون 0795-479-905.
1: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06 55 600

0: 66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي في العاصمة عمان لنقل برنامج مناسك القلوب، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب المباركة من جنبات مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث سننقل لكم في بث مباشر برنامج مناسك القلوب. خير ما نستهل به فقرات برامجنا وبرنامجنا هذا سورة الفاتحة يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ

0: الشيخ عثمان حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل ارتباطا تاريخيا ووجدانيا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا تظهر أهمية ربط الحاضر بقصص الأنبياء، وتحديدا بقصة النبي إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام. فضلا عما تتضمنه هذه القصص من دروس التضحية واليقين بالله عز وجل وبر الوالدين وطاعة الله، كل ذلك سيجليه لنا في حديث أشواق الحجيج فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة آل البيت. مرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: مرحبا بك دكتور، الله يكرمك. مرحبا، الله
0: يسلمك. ماذا تقول في المعاني التي ذكرناها الآن؟ تفضل.
1: حقيقة الأمر رسالات الله سبحانه وتعالى هي رسالات توحيد جاء بها جميع الرسل، ولذلك هذه الشعائر التي يقوم بها الحجيج في هذه الأيام من العشر الأوائل هي حقيقة موجودة منذ زمن سيدنا إبراهيم الذي مضى عليه ما يزيد على 4200 سنة، حيث عاش سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرن 22 أو 23 قبل الميلاد. وبناء على ذلك من بعد سيدنا إبراهيم طبعا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الرسل والأنبياء في حقيقة الأمر كانوا وكان لهم حقيقة دعوات مباركات في مثل هذه الأيام. فسيدنا آدم حتى قيل بأن توبته صادفت في اليوم الأول من العشر الأوائل، وكذلك ما حصل في دعوة سيدنا يوسف عليه السلام وفي دعوة سيدنا زكريا أيضا عليه السلام عندما دعا الولد، قيل أن الدعوة كانت في العشر الأوائل. ولا يخفى أيضا ما قام به سيدنا إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت ورفع القواعد وتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وما إلى ذلك من أشياء، فهذه المعاني

0: العظيمة التي تمثلها هذه الأيام هي أيام روحانية كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقيقة يتعبدون فيها ويزيدون فيها في عبادة الله عز وجل.
1: نعم، لو أتينا إلى قضية طاعة الله تبارك وتعالى، ما تجسده هذه الأيام من مسألة وجوب طاعة الله عز وجل امتثالا واقتداء بطاعة سيدنا إبراهيم وولده سيدنا إسماعيل لربهما عز وجل في قضية ما حصل ما بين سيدنا إبراهيم وما بين سيدنا إسماعيل في إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يقنط ولم ييأس ولم يتردد سيدنا إبراهيم في تنفيذ الأمر الإلهي وطاعته، وكذلك الأمر بالنسبة لسيدنا إسماعيل.
0: حقيقة يا دكتور، في حقيقة الأمر رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال لنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا وردت 89 مرة، وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا وجدت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما أن تأمرك بخير أو تنهاك عن شر. ولذلك المؤمن لا بد أن يطيع الله. ولماذا إذن كان اسمه مؤمنا إذا لم يطع الله عز وجل؟ المسلم أيضا اسمه مسلم من استسلامه لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته لله عز وجل. الأمر الآخر، قضية طاعة سيدنا إبراهيم على فكرة يعني هي قدوة لكل الناس. لماذا؟ لأنه متى رزق سيدنا إبراهيم بسيدنا إسماعيل؟ متى كان عمره كم؟ 86 عام. لذلك هذا جاء في سورة إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. بعد 13 سنة جاء إسحاق، عمر سيدنا إبراهيم كان 99. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. ولذلك في قضية نجاته من النار بعديها قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وصف الله سيدنا إسماعيل بأنه غلام حليم. فشوف، أجاء على كبر وعلى تقدم في السن، فلما بلغ معه السعي وصار يمشي معه ويطلع معه، رأى في المنام أنه يذبحه. والله ما أظن أن هناك امتحان أشد من هذا، وليس هناك طاعة تتفوق على هذا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ذلك تخيل طاعة سيدنا إبراهيم وطاعة سيدنا إسماعيل. والأمر تخيل الآن لو طلب هذا الأمر من أي إنسان أن يذبح ابنه، حقيقة الأمر سيتلكأ كثيرا. لكن في هذا العمر الذي صار بالتسعين، هو رزق فيه عمره 86، ومع ذلك طبعا يستشير، لأنه القضية كمان بتها موافقة من الطرف الآخر. ومع ذلك شوف كيف امتثل النبيان الكريمان عليهم الصلاة والسلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله، طاعة مطلقة. فلما أسلم وتله للجبين، كيف إنسان لما بده يجي يذبح شو اسمه، خلاص شرع في الأمر. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي ما فيها مجال. قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا، شوف الوصف الرباني، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وذلك بلاء مبين، الله وصفه بالبلاء المبين، ومع ذلك استجاب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما استجاب سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأمر الله، واستسلما لأمر الله وأجابه بكل رضا وتسليم. لكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، وبالتالي يعني نجاه الله عز وجل.
1: نعم، قبل أن ننتقل إلى قضية بر الوالدين التي جسدها سيدنا إسماعيل خير تجسيد، فيما يتعلق بقضية الذبح العظيم الذي فدى الله تبارك وتعالى به سيدنا إبراهيم عليه السلام، والمسلمون يسيرون على هذا المنهج كل عام من خلال شعيرة الأضحية بالنسبة لغير الحجاج، وشعيرة الهدي بالنسبة للحجاج المتمتعين والقارنين. هل صحيح بأن هذا الذبح العظيم

0: العظيم هو القربان الذي قدمه ولد آدم هابيل لربه تبارك وتعالى وتقبل منه بخلاف قربان قابيل.
1: ما حقيقة لا أظن ذلك صحيحا. نعم. وفديناه بذبح عظيم. ابن عباس قال هذا الذبح العظيم
0: من الجنة
1: تربى في الجنة 40

0: نعم. أن يطيع الإنسان والده في حياته، في مصير حياته التي لا يوجد أثمن منها. يعني نحن نشتري بمالنا كل شيء إلا الحياة، الحياة هبة من الله عز وجل، فلو دفعنا كل ما نملك لنشتري ثانية لنضيفها على أعمارنا لا نستطيع. ولذلك تخيل أن يجود هذا الإنسان بنفسه برا بوالده وطاعة لوالده ويقول له يا أبت افعل ما تؤمر، والأمر ليس سهلا، عشان هيك قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القضية بتصبر، مي قضية عادية واحد بقول له بدي أذبحك وقول له لا ولا يهمك، قضية سهلة؟ لا مهي سهلة. وذلك حتى ربنا لما قال إن هذا لهو البلاء المبين، شايف القضية حقيقة صعبة، لكن هذا يتجسد في أن الإنسان العاقل أكثر ما يتوفق به أن يكون بارا بوالديه. ولذلك طبعا مثل هذا البر طبعا وارد أيضا في الآثار. أن سيدنا إبراهيم أتى إلى بيت إسماعيل لاحقا بعد أن تزوج، وعندما سأل زوجته عن حالهم وحياتهم قالت له الحياة كئيبة وصعبة وما إلى ذلك، قال لها سلمي علي وقولي له مر هنا رجل كبير وقال أبلغيه أن يغير عتبة بيته، وغير عتبة بيته وتزوج أخرى،
1: طلقها.
0: والأخرى طبعا طاعة لوالده، والأخرى نفس الشيء كانت بارة بزوجها ومطيعة له، ولذلك قالت له نحن بين ألف نعمة والحمد لله رب العالمين. قال لها سلمي عليه ومر رجل كبير هنا وقال ثبتي عتبة بيتك.
1: نعم.
0: فأطاع والده في كل شيء سيدنا إسماعيل. وحقيقة الأمر يا دكتور، بر الوالدين لا يتقدم عليه أحد. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك ثم أبوك. ولذلك حتى في الآية 22 من السورة، من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أول ما قدم الآباء على الأبناء وعلى الإخوة وعلى الزوجة وعلى العشيرة وعلى المال وعلى السكن وعلى التجارة وعلى كل شيء، ووالله ما رأيت أحدا برا بوالديه إلا وجدته سعيدا في هذه الدنيا وهو فائز لا محالة عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا، وقد استجاب لوصية الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا أيضا في سورة الإسراء.
1: نعم.
0: تالي بر الوالدين لا يتقدم عليه أحد شيء، فهو حقيقة الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالتالي سيدنا إسماعيل يجسد حقيقة الطاعة المطلقة للوالدين، وهذه الطاعة المطلقة هي سبب التوفيق وسبب النجاة وسبب السمو والعلو في الدنيا والآخرة.
1: نعم. قوله تعالى، يعني هنالك مسألة بلاغية فضيلتك في قوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني وكأن سيدنا إسماعيل عليه السلام يرى بمنظار النبوة والوحي الإلهي أن هناك من سيأتي من بعده وهو سيدنا أيوب عليه السلام، سيكون سيد الصبر. هل في ملمح في هذا الأمر ما بين صبر سيدنا أيوب على الابتلاءات التي تعرض لها وما بين ابتلاء سيدنا إسماعيل عليه السلام؟
0: السين عندما تأتي تشير إلى المستقبل.
1: نعم.
0: وإلى الاستقبال. ستجدني طبعا هذا سيكون، ولا يمنع حقيقة أن يأتي حقيقة بعد ذلك سيدنا أيوب ويكون مدرسة في الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وبالتالي مسألة الصبر حقيقة كما يقول سيدنا علي رضي الله عنه، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ما في جسد بيعيش بدون رأس. الآن الإنسان قد يعيش بدون رجلين بدون يدين بصعوبة طبعا، لكن أن يعيش بدون رأس هذا محال. وذلك تخيل الجسد قد يكون وزنه 100 كيلو والرأس 3-4 كيلو، إلا أنه هذا هو الأهم في تكوين الإنسان.
1: صحيح.
0: وبالتالي سبحان الله العظيم، الصبر يحتاج إليه الإنسان في كل شيء.
1: نعم.
0: الآن الإنسان يحتاج إلى هذا الصبر في الطاعة والعبادة، الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الحج، الإخواننا في الحجيج الآن كم يحتاجون من الصبر، أتوا من كل فج عميق، أتوا من آخر الدنيا، وبالتالي

0: هذا ألا يحتاج إلى صبر عظيم؟ الصيام ألا يحتاج إلى صبر عظيم؟ الزكاة ألا تحتاج إلى صبر؟ طلب العلم، الجهاد، ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا كله يحتاج إلى صبر. طلب العلم، الامتحانات التي يدخلها الإنسان، كم تحتاج إلى أن يصبر الإنسان حتى ينال ما يريد الله سبحانه وتعالى طبعا ويحقق له إياه. وبالتالي هذه القضايا لا شك بأن الأنبياء كانوا أكثر الناس صبرا، وقد قال الله لنبيه في آخر آية من سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والعجلة بخلاف الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم. فلذلك الأنبياء صبروا صبر عجيب، وعلى رأسهم طبعا سيدنا إبراهيم وأبناء الذين جاءوا من بعده، ومنهم سيدنا إسماعيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أيوب وسيدنا يوسف وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: لو أتينا إلى دروس التضحية التي قدمها لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام، خاصة عندما جاءه الأمر الإلهي بأن يذهب بزوجته وولدها الرضيع سيدنا إسماعيل إلى واد غير ذي زرع.
0: الله أكبر.
1: قمة التضحية، أليس كذلك؟
0: 100%. هو حقيقة الأمر كما ذكرنا، الإنسان عندما يكون عبدا صالحا لا يناقش الله في أوامره ولا يحتج عليها، بل يرى أن الخير فيها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال ما كتب الله علينا، بل لنا. وكلمة لنا هنا تفيد بأنه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن دائما يطيع الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عشان هيك عندما تجد بعض الناس ينتقي من أوامر الله، والله هاي كويسة بدها طبقها، هاي مش مقتنع فيها، وهاي ما بديش إياها. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك الإنسان عندما يقوم بعمل تجاه الله سبحانه وتعالى يفعل وهو مسرور ومبسوط جدا. لذلك الآن الناس، يعني يحضرني في هذه الأيام احتجاج الناس على أسعار الأضاحي، فأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطيبوا بها نفسا؟ هي لو ارتفع سعرها 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50، إذا نوى الإنسان أن يعمل الخير ما ينبغي عليه أن يتلكأ في عمل الخير، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وعندما حج ذبح 100 ناقة، ذبح 63 بيده، ثم أعطى الحرب لعلي فكمل 100. ولذلك تخيل، هذا موسم ينبغي أن يكون فيه طاعات، وهذه الأيام وتختم بالعشر بيوم العاشر وما بعده من أيام التشريق، ينبغي أن يكون فيها تضحيات، وأن يكون فيها تقديم، وأن يكون فيها عطاء، وأن يكون فيها إطعام، وخاصة أن الإطعام من شعائر الله العظيمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، فهي من أحسن خصال الدين التي تؤلف بين القلوب وتجبر القلوب وتواسي المساكين والمحتاجين. حتى عندما نعى الله سبحانه وتعالى على فئة من الناس، قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. تصور، فإطعام المسكين شيء في مقدمة الأمور كلها.
1: نعم. ومن هنا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام كما يقولون في العامية أبو الضيفان.
0: ما هو القرآن أشار إلى ذلك. فما لبث أن جاء بعجل حنيث، شايف. وبالتالي لما أجوا عليه الملائكة وكان مهمتهم أن يقضوا على
1: كان يكرم الضيف،
0: كان يكرم الضيف، فما لبث، يعني على السريع كان الطعام جاهز، قدم لهم عجل مشوي. تخيل، عجل مشوي. وبالتالي هذه ضيافته. العجل اليوم كم وزنه؟ يعني الناس اليوم بعضهم تقعد عنده ساعة تقدم كاسة شاي، لكن هذا فما لبث أن جاء بعجل حنيث.
1: نعم. وصدق الله العظيم عندما قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا.

0: لأنعمه
1: اجتباه
0: وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة آل البيت. ولا شك أن خدمة الحديث النبوي الشريف وخدمة كتاب الله تبارك وتعالى يعني من أعظم المهام
1: الحمد لله
0: والوظائف.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا لهذا وحبب إلينا هذا. جزاك الله خيرا، وجزى الله القائمين على هذا البرنامج، وجزى الله إخواننا الكرام في وزارة الأوقاف، وعلى رأسهم طبعا أخونا الكبير الأمين العام الدكتور إسماعيل، فهو صاحب المبادرات القيمة دائما، وحقيقة كلها موضع تقدير عندنا وعند كل من يعرف هذه الأمور. بارك الله فيكم،
0: حياكم الله.
1: الله يكرمك.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور. الله يكرمك ويبارك فيك.
1: الله يسعدك.
0: الآن مستمعي ومتابعي الكرام، بالطبع مستمعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومتابعي قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما زلنا معكم في برنامج مناسك القلوب، والذي يقدم لحضراتكم من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. الآن مع هذا الابتهال الديني الذي يجسد جملة من المعاني والروحانيات، فضيلة الشيخ عبد الله، فضيلة الشيخ عثمان حسن، تفضلوا بارك الله فيكم.

0: مسعد، يا من زرت البيت أنشودة وابتهال ديني، استمعنا إليه مستمعي ومتابعي الكرام من فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة وفضيلة الشيخ عثمان حسن، جزاكم الله خيرا. طبعا للأنشودة تتمة جميلة، لكن الوقت ما أسعفنا أن نأخذها. الآن مستمعي ومتابعي الكرام مع فقرة الفتاوى وفضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام. مرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله سيدي وبارك الله فيكم.
0: هنا سؤال من أخ متابع، هل ذبح شاة واحدة كأضحية يجزئ عن أهل البيت الواحد؟
1: حياكم الله بداية وبارك الله فيكم على هذا اللقاء الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا الطاعات والقربات، فهذه الأعمال في هذه الأيام يحبها الله سبحانه وتعالى. والأضحية هي من شعائر المسلمين التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذه الأضحية المسنونة تجب تسقط إذا فعلها أحد أهل البيت الذي تجب عليه نفقة هذا البيت الأب، ويقدمها ويفعلها، وتسقط عن باقي أهل البيت. وإن فعلها أحد غير المسؤول عن نفقة هذا البيت، يعني لو فعلتها الزوجة بوجود الزوج فتجزئ أهل البيت، أو فعلها أحد الأولاد في هذا البيت تجزئ عن هذا البيت، تسقط عنهم. كيف تسقط عندنا الصلاة الجنازة إذا فعلها البعض تسقط عن الباقين، فإذا فعلها أحد هؤلاء سقط الطلب عن الباقين. وطبعا هو يتفرد بالأجر إلا إذا أشركهم بالأجر والثواب معه في هذه الأضحية، فله في ذلك الأجر والثواب. وأيضا نوه مسألة أنه الإنسان أيضا إذا كان متزوج ثنتين وذبح أضحية فتجزي عن البيتين، يعني عن من تأول نفقة
0: تجزي عن بيتيه الاثنين.
1: عن بيتيه، نعم.
0: نعم. فضيلتك بالنسبة للمقدار الذي يعطى للفقراء من الأضحية، ما المسنون في ذلك؟
1: المسنون حقيقة في للفقراء أن يأخذوا جزء معين من الأضحية. الأضحية يجب أن يعطى منها شيء مقدار معين للفقراء، خاصة لنتكلم إحنا عن أضحية، عن أضحية التطوع وليس عن أضحية النذر. أضحية النذر هذا مفروغ منها، توزع كاملة
0: كلها للفقراء،
1: كلها للفقراء.
0: الأضحية المنذورة،
1: الأضحية المنذورة. أما الأضحية التطوع هذه اشترط فيها ثلاثة شروط، يعني تحقق حتى تسقط المطالبة عن هذا الشخص أنه ضحى ويصل الأجر والثواب. أولا أن يوزع هذا لحما نيئا،
0: نعم،
1: بخلاف العقيق. يعني في العقيقة يسن أن توزع مطبوخة، أما في الأضحية يسن أن توزع لحما نيئا غير مطبوخ، وأيضا أن لا يقل مقدار

0: مقدار اللحم هذا عن نصف كيلوغرام تقريبا.
1: نعم.
0: مقدار هذا اللحم لا يقل عن نصف كيلوغرام، ومن زاد فهذا خير وبركة. يعني الأفضل في توزيعها أن تقسم أثلاث، لكن أقل مقدار يجب أن يخرج نصف كيلو لحم نيء. وأيضا في مسألة مهمة، وأنه لا يجزئ غير اللحم، يعني ما أنا أوزي المعلاق اللي هو الكبد وهذه الأمور وأقول أنا أعطيت جزء من الأضحية للفقير، لا، أنا أعطي الفقير من اللحم النيء. فهذه ثلاثة شروط تتوافر، يجب أن تتوافر حتى في هذه في توزيع الجزء من الأضحية للفقير.
1: هل تقاس العقيقة على الأضحية في هذا الأمر؟
0: هي توزع، قالوا العقيقة توزع مثل ما توزع الأضحية. نعم، ويسألني طبعا في العقيقة أنها توزع مطبوخة، توزع الحقيقة قالوا مطبوخة، أما الأضحية لا، توزع اللحم فيها نيئة.
1: نعم،
0: وهذه من المسائل التي تفترق فيها العقيقة. نعم. عن الأضحية. نعم.
1: بالنسبة للوقت المشروع للأضحية فضيلة الدكتور،
0: نعم،
1: وماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟
0: إذا غربت الشمس آخر أيام التشريق، عندنا يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، أربعة
1: اللي هو رابع أيام العيد،
0: رابع أيام العيد، إذا غربت شمس آخر أيام التشريق وما تم ذبح الأضحية فات وقتها. يعني أنا قبل غروب الشمس بدي أكون أنا ضحيت. أحيانا الإنسان بتأخر لما يجي مبلغ، بيستنى حوالة معه أول يوم وأيام التشريق، فلما يجي المال بيضحي، فإذا جاءه المال ضحى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، هذه أضحية. لكن المشكلة أن يكون عنده الأضحية ويتأخر في ذبحها حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، فهنا لم تعد هذه، لا تعد أضحية، فلتعد هذه اللحم زي أي ذبيحة تذبحها خلال العام، فهذه تعتبر مثلها. أما إذا كانت منذورة، إذا كانت منذورة وفات وقتها، يعني انتهى، يعني نذر على نفسه أنه يضحي لله سبحانه وتعالى، وفات العيد وذهبت أيام التشريق ولم يذبح هذه الأضحية، فيجب عليه أن يذبحها وأن يوزعها على الفقراء كما هو معروف لديكم، هي الأضحية المنذورة توزع كاملة على الفقراء كما ذكرنا.
1: نعم فضيلتك، الله يكرمك ويبارك فيك، ما حكم ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع؟ ونحن نعلم بأن هنالك مبادرة ملكية سامية من سمو ولي العهد المعظم انطلاقا من ديننا الحنيف بوجوب المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتجسيدا لهذه المبادرة أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مبادرة معا لحي أنظف، مبادرة معا لأردن أجمل، وهكذا. الآن كيف نتعامل مع هذه المسألة باعتبار أن المحافظة على النظافة عبادة من العبادات التي يتقرب المسلم من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى؟
0: نعم، بارك الله فيكم. الشيء جميل ورائع أن الواحد يذبح الأضحية في بيته يعني، لكن هذا الأمر إذا بيترتب عليه أمور أخرى من انتشار المكاره الصحية والأذى المترتب على الناس، يعني في ناس، يعني انسى الناس اللي هم بيكونوا في البوادي والأرياف اللي بعاد عن التجمعات السكنية وعنده حديقة في المنزل وهكذا، لكن هناك في تجمعات سكنية داخل بين المنازل مكتظة في المدن، فإنت إذا كان الذبح على الطرقات وكان إلقاء الدم والقاذورات ومخلفات هذه الأضحية في الطرقات والشوارع وبجانب البيوت والأزقة، هذه ستصبح في المستقبل بعد يوم مباشرة ستصبح مكرهة صحية، تجمع للحشرات والأوبئة والحيوانات الضالة. فأنت الآن لم تحافظ على نظافة المجتمع، والدين دين نظافة،
1: إماطة الأذى عن الطريق صدقة،
0: طبعا صدقة هذا، وأدناها الإيمان 72 شعبة، وأدناها إماطة الأذى
1: عن الطريق،
0: عن الطريق. فالإنسان المسلم يحافظ على نظافة مدينته، ويحافظ على خلينا نحكي احنا على احترام جاره، يعني انت فيها عدة امور تترتب، انت الان ترمي القذرات، انت لم تحترم الطريق، لم تحترم جارك، لم تحترم المجتمع ككل. فالمسلم يحافظ على مجتمعه، وهذا يعني حقيقة فعل منبوذ، الأصل فينا إحنا نذبح في أماكن مخصصة. الدولة الله يجزيهم الخير خصصوا أماكن مثل المسالخ، مثل المكان، أماكن محددة هذه لبيع وذبح الأضاحي، نذبح فيها. يعني إذا ما يعني حاب أهلك يشوفها وأهل بيتك جيبهم على موقع الذبح.

0: يعني العملية ما بتأخذ 10 دقائق ربع ساعة، بيحضروا عملية الذبح ومن ثم بتعودوا إلى المنزل، بتكون أنت يعني حافظت على نظافة بيتك وعلى نظافة المجتمع.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيكم وأحسن الله
0: بارك الله فيك
1: إليكم. ما زلنا معكم مستمعي ومتابعي الكرام في برنامج مناسك القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثرى في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ونلفت عنايتكم إلى أن هناك ختمة قرآنية مباركة بعد أداء فريضة المغرب ستقام هنا في هذا المسجد المبارك، تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:39. حتى ذلك الحين ننصت خاشعين لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ حسين الحوراني. تفضل شيخنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: يا حي يا قيوم، إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى آل بيته الكرام وصحابته الطيبين وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى لصلاة المغرب الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله،

0: وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى، وأسألك التقى، وأسألك العفاف، وأسألك الغنى. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نودي لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث يقام الآن لصلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. رحم الله عبدا سأل نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر.

0: اللهم لك.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لكم في بث حي ومباشر برنامج مناسك القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. أذكركم بأنه ستقام بعد قليل ختمة قرآنية مباركة في هذا الصحن المبارك، تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أذكركم كذلك بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن الصلاة عليه من مفرجات الهموم ومن منفسات الكروب. هذه أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها برنامج مناسك القلوب.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

ساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك

قتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه.

بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في

فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس

الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم.

وإياكم. الله.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

ساتر ساتر.

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-1

0: 65-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
0: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن اروز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: أور.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله حين يرسل رسله إلى قوم ليعلمهم منهجهم في حركة الحياة لتؤدي إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض، يأتي بالرسول من جنس المرسل إليهم حتى يكون أسوة لهم، لأنه لو جاء بالرسول من غير جنسهم لما صحت الأسوة به، فلو جاء به ملكا لقالوا لسنا ملائكة، إنما يجيء به بشرا ليكون أسوة في السلوك البشري المطلوب منهم، ولا يرسله إرسالا دون بينة، بل لا بد أن يقدم معه دليلا على صدقه في بلاغه عن الله، وإلا لادعى كل متفوق في حركة الحياة أنه رسول. والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ القوم، فلا يأتي لقوم بمعجزة هي البينة في شيء لم يعرفوه وشيء لم يألفوه، لأن الرد يكون سهلا، يقولون لو تعلمنا هذا لجئنا بمثل ما جاء. إذن فلا بد أن يجيء القرآن ليثبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام شعرا ونثرا وخطابة. والآيات التي يرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي الخلق جميعا، إما أن تكون آيات كونية ينظر الإنسان فيها ليرى أنها غير صادرة عنه ولا عن مثله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل ومن آياته في القرآن آيات كونية، دي مقدمة للخلق جميعا لينظروا في الآيات الكونية هذه فيلتفتوا إلى أن صانعها إله فوق قدرتهم وفوق علمهم وفوق حكمتهم. ثم يأتي بعد ذلك لكل رسول، إذن دي آيات عامة، لكل رسول بآية، هذه الآية تناسب القوم. العرب كانوا فصحاء يعقدون للشعر أسواقا ويعلقون الفائز من هذا الشعر على الكعبة شهرة، إذن فلهم دراية بصناعة الكلام، فجاء لهم بالمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهو صناعة الكلام، وتحداهم. والتحدي أمر مقصود في المعجزة، لأنه لو لم يتحدى لقالوا جاء بشيء ولم يتحدنا به فليقل ما يقول، لا أنا أتحداكم أن تقولوا. والتحدي معناه استجماع قوة الخصم ليرد على هذا التحدي، فإذا عجز مع التحدي يصير العجز ملزما. الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن وتحدى بالقرآن كله العرب جميعا: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلم يستطيعوا أن يقولوا مثله، فقال أتحداكم، يتنزل في التحدي، أتحداكم بعشر سور، إن قلت مفتراه

هاتوا عشر صور مفتريات، فلم يجيئوا بعشر صور مفتريات، قال هاتوا صورة، فأتوا بصورة. الطلب الذي جاء بصورة جيء بأسلوبين اثنين، الأسلوب الأول صورة مثله وصورة من مثله. ايه الفرق بين العبارتين؟ دي قرآن ودي قرآن، وده بليغ في موضعه وده بليغ في موضعه. صورة مثله تبقى المثلية محققة، صورة من مثله أي من مثل محمد، من مثل محمد في ايه؟ في أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ ولا سافر بره ولا عرف حاجة ولا أسر عنه كلام بليغ في مدة حياته، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يبقى من مثلي من واحد ما تعلمش. ليه؟ لأنهم لما بقوا يسمعوا القصص يقولوا أساطير الأولين وشوية حكايات وشوية مش عارف إيه وبتاع الحاجات زي دي، لا جلس لا ليده ولا ليده، حتى غفلتهم جعلتهم يتهمون المسألة بأنه يتعلم من رجل كان هناك. فقال تنبهوا أيها الأغبياء، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الرجل اللي انت بتقولوا عليه ده لسانه ايه؟ وهذا لسان عربي عربي مبين. إذن فمرة تحدى بالكل، ومرة تحدى بعشر صور، ومرة تحدى بصورة من مثل محمد، ومرة تحدى بصورة وما ضيقهاش، ما قالش من مثل محمد، لا من أي واحد ولو كان متعلم. يبقى شوف بيضايق ازاي، الكل العشر صور، الصورة من مثل محمد في انه لم يتعلم، الصورة من ايه؟ صورة مثله، بلاش من محمد دي. وبعد ذلك قال بلاش صورة يا سيدي، هات حاجة بسيطة كده، فليأتوا بحديث حديث مثله، يعني بس ولو يقرب شوية كده، برضو ما عرفوش. اذا التحدي لمفردات، وتحدى بالاجتماع، ومش باجتماع الانس بس، باجتماع الانس ومين؟ والجن. ليه جاب التحدي باجتماع الانس والجن؟ لان العرب كانت تعتقد ان كل نابغ في قول من شعر او غيره له شيطان يوحي اليه، له شيطان. فقال لهم والشياطين دي مش من الجن، هنتحدى الجن رفرة علشان ما تقولوش يعني. يبقى تحدى، يبقى التحدي له كم صورة؟ صورة بالكل، بس يأتي بها واحد، صورة بعشر أفراد بعشر صور، صورة بصورة من مثله، صورة مثله بلاش منه، أنا توسع في الحكاية ونقول هاتوا أي واحد ولو كان متعلم ولو كان غيره، خلاص هاتوا حديث مثله. ادعوا من استطعتم من دون الله، وسعناها قوي، واجتمعوا كده مع بعض ويقعدوا ايه، بس اوعوا تقولوا لا ربنا وياني، قولوا لا ربنا هو اللي قايل والتحدي من الله لكم، فلا تدخل المتحدي في منطقة الايه، في منطقة التحدي. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا علة موقفهم، وقفوا هذا الموقف ليه؟ ليه؟ قال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والناس اعداء ما جهلوا. اذن علمنا الله أن لا نستقبل كل شيء بالتكذيب، حتى نوجه عقولنا إلى أن نفهمه، ونوجه أفهمنا إلى أنها تفحص فحص كويس، مش مجرد تكذيب هوا كده. استنى يعني، اسمع الكلام، تأمل فيه، تمعن، شوف الكلام ده يقبل ولا ما يقبلش. إنما لمجرد العداوة والجحد في قلبك ترده؟ لا، لا تحكم ما ليس لك به علم. عايز تحكم على شيء يبقى لازم يكون عندك ايه؟ علم. فاذا عز عليك شيء فاطلب من قائله تأويله، قل له معنى دي ايه يا سيدي؟ ما قالوش يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا. يبقى انت بتكذب بشيء لم تحط به علما ولم يأتك تأويله من الذي انزل عليه. ولو انك فطنت الى هذه المسألة واستقبلت القضية استقبال اي علم بعقل واع وتفهم لامكنك ان تفهم. اما ان تطرد هذا الامر كده بمجرد الكراهية لمن اتى بالقرآن، ما هم قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا افصلوا من المسألة، انت بتتكلم بقى في

مش في القرآن. إذن القرآن لو أنت تجهت إليه بعقلك وفهمك تجد كلام معجب، كلام معجز، كلام مقنع، كلام مستميت. ما الايه اللي مخليك تعمل الموقف ده؟ ان ده على إيه؟ على لسان مين؟ على لسان محمد. بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله. احنا عندنا في الاساليب النفي ننفي مرة بلم لم يجئ فلان ولما يجئ فلان. ايه الفرق بين العبارتين؟ لما يجئ فلان معناها ان المجيء منتف عنه الى ساعة تكلمه، انما من الممكن هيجي بعدين. انما في ساعة النفي نفي لم مش متصل بالحال، لم يجئ من بالامس انما جاء الان مثلا. اذا لما تفيد النفي ولكنه تفيد توقع الاثبات. ولذلك ايه قالت الاعراب ايه؟ امنا. كن لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هما بيقولوا احنا امنا والايمان محل القلب. لا انتوا ما عملتوش كده، انتم شفتونا مسلمين بنعمل ايه، عملتوا زينا نفاقا، انما ما فيش ايه ايمان في القلب. ولما يدخل الايمان فاللي سمعوها قالوا الحمد لله اللي هيبقى يدخل بعدين. يبقى هذه الفرقه. قالت الاعراب ايه امنا كل لم تؤمنوا الان ما عملتوش ولما يدخل في قل. يبقى اذا ممكن ايه تقول ايه لما يثمر بستاننا يبقى في امل انه ايه ولما يعلم الله ام حسبتم كذا ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين. قالوا اذا احنا وثقنا ان سياتي علم الله بنا كمجاهدين وكايه وكصابرين. اذا ساعه ما تشوف لما تعرف ان المنفي بتاعها متوقع ان ايه ان يحدث. ولما ياتي تاويله اذا هيجي تاويله وتعرفوه. تاويله في ايه؟ التاويل مرجع الشيء، الشيء يقول الى كذا. قال لك بان الاخبار التي ذكرها القران ولم يكن في وقت ذكر القران لها مظنه ان توجد وجدت. يبقى ما دام وجدت ولا دخل لبشر في وجودها يبقى اللي قال هذا الكلام واخده عن من يقدر على ان توجد. ضربنا المثل زمان بان لما الروم كانت في حرب مع الفرس وبعد ذلك انتصرت الفرس على الروم، الفرس دي امه ملحده، الروم امه كتابيه يعني مؤمنه برسل ومؤمنه بالله ومؤمنه بانه يبعث رسل وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نظر الى قمه المساله، ما نظرش الى شخصه كرسول. طب ما هم الروم مؤمنين بكتاب انما كافرين بيه. قال لك انما مؤمنين باله. يبقى ما دام مؤمنين باله يبقى عند محمد ايه مقبول احسن من اللي ما بيؤمنش بمين؟ بإله. الفرس ما بيؤمنوش بإله، خلاص كويس قوي، لكن الروم بيؤمنوا بإله. طب ما هم الاثنين شركة في انهم ما بيؤمنوش بيه. أم قال لك لكن دول مؤمنين بمين؟ بإله. يبقوا اقرب الي ولا لا؟ يبقى عصبية محمد لربه فوق عصبيته لنفسه. العصبية لربه فوق عصبيته لمين؟ لنفسه. هزمت الروم، حزن رسول الله وحزن المؤمنون، فربنا سر عنه بقرآن متحدم بتلاوته ومعجز في نفس المعجزة. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. بضع سنين يعني لحد تسعة، يعني من دلوقتي لحد مين؟ تسع سنين. قل لي محمد الأمي الذي لا ثقافة عنده في العالم ولا يعرف أي حاجة عن المسألة دي يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين كالفرس والروم ويريته بيتحكم فيها على أن بكرة هينتصرهم؟ نقول ده أصله بلغ أن في مدد جاي وحيروح ويقلب الكفة. ده في تسع سنين من يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين في مدة تسع سنين؟

مين اللي يقدر؟ ما يقدرش الا مين؟ الله. وبعد ذلك يقول أفلن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. امتى؟ في بضع سنين. بضع سنين. ولذلك سيدنا أبو بكر لما قعد يتراهن قال أنا قلت 7 سنين مدة، قال له ما تضيقش واسع خليها 9 يعني، ضحضحها شوية، البضع يطلق على هذا.

ومن عجيب الأمر أن ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وتيجي المسألة، الله، طب من الذي يتحكم في هذه المسألة؟ أدي التأويل أهو، استنوا شوفوا الأخبار اللي قالها حتيجي ولا مش حتيجي، أو تأويله في الآخرة ما يقول الأمر في التكذيب هيعرفوه قدام. القرآن بيقول إيه بقى؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لإيه؟ للمؤمنين. هل ينتظرون إلا تأويله؟ إيه اللي بينتظروه؟ بينتظروا ما يقول إليه القرآن وما يقولون إليه، إن كان في الدنيا فنصر أهل القرآن، وإن كان في الآخرة اليوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل إيه؟ أي يقولوا إيه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ الله، اهو ده التأويل اهو. شوفوه بقى انتم اللي كنتوا بتكذبوه زمان. فالتأويل اما ان يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما اخبر به القرآن ويجيء على وفق ما اخبر من نبي لا يملك ان يتحكم في مصائر الاشياء وتأتي على وفق ما قال، فكان محمد يجازف بان يقول كلاما لا يتحقق فينصرف عنه الذين امنوا به. يقول طب ما هو قاله بضع سنين وقفت عشرة ولا حصلش، اذا لا يقولها الا وهو ايه؟ الا هو واثق مطمئن. ليه؟ لانه ما قالهاش من عنده، لا فراسة ولا كمبيوتر ولا رادار ولا اي حاجة، ده مين؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا ايه؟ بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولماذا نقول على هذه الجزئية معك ومع الكافرين بك؟ طب ما انظر الى ركب الرسل، هل جاء رسول وخذله ربه على من خالفه؟ ابدا. كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طب ما تشوف، بلاش نستنى تأويل بقى ونستنى الحكاية ونستنى القيامة ونستنى، لا، انظر للركب كله من اول مين؟ من اول ما ارسل رسول. هل ارسل الله رسولا فنصر الكافرين به عليه؟ لا، النهاية دائما لغلبة مين؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. شوف الحكاية، والظالمين جرى لهم إيه؟ منهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من عملنا في صيحة ومنهم من زلزل الله، وقدامك المسألة. يبقى التأويل واضح في مين؟ في كل مواكب الرسل الذين إيه؟ سبقوك. فكذلك هؤلاء، وإذا كان قد نال القوم ما يناسب رسالة رسلهم فسينال القوم هنا ما يناسب عمومية رسالتك. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. احنا عارفين الظلم نقل الحق لغير صاحبه، هذه معنى الظلم. الحقوق بتختلف، في حق أعلى وفي حق أوسط وفي حق أدنى. فإذا جئت للحق الأعلى في أن تنقل الألوهية لغير الله، يبقى ده إيه؟ ده خدمة الظلم. ولذلك يقول إن الشرك لا إيه؟ مش ظلم، ده ظلم عظيم. ظلم إيه؟ ليه؟ لأنك أنت نقلت الألوهية من الله إلى غيره، وليت غيره كان صاحب دعوة بينه وبين ربنا، ده أنت تطوعت كده من عندك وقلت لا، هو اللي أنت اتخذته شريك دي، قال لك حاجة، رفع دعوة، تكلم في هذه المسألة، تبقى انت تطوعت بايه؟ تطوعت بالظلم لغير مدعي، لان ما حدش ادعى. طب هل ان الله قال لا اله الا انا، لا اله الا انا، يا الكلام ده صح يا مش صح؟ فان كان صح تبقى المسألة ايه؟ سلمت. طب وان كان غير صح، الاله الثاني اللي غيره دي سمع دي ولا ما سمعهاش؟ والله ما كانتش بلغته يبقى اله اصم ما عرفش حاجه، نايم على ودنه. طب وبلغته، طب ما قالش ليه قدامه لا انا الاله وحجتي اقوى من حجته؟ لا دي حصلت ولا دي حصلت.

يبقى الذي يدعي دعوة ولم يظهر لها مناقض تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ إلى أن يجي واحد بيقول لا ده الإله وحجتي كذا وكذا وكذا، ما كاش يا سيدي الإله ولا. إحنا ضربنا مثل زمان قلنا هب أن قوما يجلسون في مكان وبعد ما انصرف القوم وجدت حافظة نقود فيها نقود، فصاحب البيت وجد الحافظ احتفظ بها، قال ده لازم من اللي كان هنا. بعد ذلك قعد يسأل في التليفون انت سبت حاجة؟ لا ما سبتش. انت سبت؟ لا ما سبتش. وبعدين طرق الباب طارق وقال والله انا وانا هنا نسيت المحفظة بتاعتهم، واللي كانوا موجودين ما ادعوهاش، تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها ما دام لم يكن معان. كذلك قال الله لا اله الا انا، انا اللي خالق، انا اللي رازق، انا وقال الكلام ده كله. اما ان يكون الكلام ده صح يبقى على العين والراس، مش صح يبقى الاله الصح في ناحيه، يا مدريش يا دريش، ان مدريش يبقى ما ينفعناش، طب وندري يبقى عاجز ولا قدرش يواجه، يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى ايه. اذا صحت الدعوه في انه لا اله الا الله. بعد ذلك الظلم بقى في الاحكام، ازاي مثلا افرض انك انت حكمت مثلا بحل ربا مثلا، يبقى ده ظلم في كبيره. انما واحد عليه لواحد كذا وحكمت له كذا، يبقى ده ظلم ايه؟ يبقى الظلم بياخد ايه؟ درجات. حسب ايه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الايه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الظلم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الكلام في الذين كذبوا، وما دام كذبوا يبقى ما آمنوش، فكيف يقسم الله من لم يؤمن إلى قسمين، من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن؟ ومنهم أي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه وإلى آخر، منهم من إيه يؤمن به ومنهم. تيجي أنت تقول الله لا اعتراض أهو، أهو ده بقى من اللي يجب أن نعرف تأويله. ولو واحد سطحي يقول لك إيه يا أخويا القرآن ده بقى من غير المؤمنين المكذبين ينقسموا إلى يؤمن ولا يؤمن؟ أهو ده اللي يبقى يقول أنت لم تحط علما بالأسلوب. منهم من يؤمن به، قال لك إيه وهو يؤمن بانقرارة نفسه وفي قلبه. لأن ما هو الإيمان؟ الإيمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ عمل قلوب. القلوب إحنا ما نطلعش عليه، قلوب إحنا ما نطلعش، انما بنطلع على الايه؟ الاسلام، بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ونقول ده مسلم. انما لما هنحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين؟ ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا، قولوا ان احنا ايه؟ قولوا ان احنا اسلمنا. طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء، من يؤمن به ايه؟ ومنهم من لا يؤمن. يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني. هو يؤمن بايه؟ بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق. انما العند والايه والحقد والمكابرة يخليه يقول لا مش مؤمن. ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده. يبقى اذا المقسم هو ايه؟ المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر على القلب ومعبر عنه باللسان، ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبة مين؟ اللسان. طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبة اللسان؟ الحقد والحسد والكراهية لذلك الايه؟ لذلك الرسول، وعدم القدرة في حكم النفس على منهج المطلوب. هم العرب لما قال لهم كونوا لا اله الا الله اضمن لكم بها السيادة على الارض كلها، ما رضيش يقولوها ليه؟ لانهم مش فاهمين انها كلمة تقال، ده فاهمين مطلوب الكلمة ايه. لا اله الا الله يعني ما فيش سيطره ولا سياده، كلنا سوا، وهي دي اللي يكرهوها. يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفين؟ عارفينه قوي، والا وما كانوش عارفينه كانت كلمه قالوا خلاص. وكمان يدل على ان الله اختار الامه اللي لما تعرف حاجه ما تنفكش فيه، ولذلك النفاق ما ظهرش الا في المدينه، انما دول على طول منسجمين مع نفسهم، ما قالوا كذا. دي شجاعة ايه دي؟ شجاعة. ليه؟ لان احنا قلنا الكافر ملوش ملكات متوزعة، انما المنافق له ملكات. يبقى اللي ملوش ملكات متوزعة اما ان تكون على حق وهو الذي امن واعلن ايمانه، وما فيش ملكات موزعة، كافر واعلن ايه؟
وأعلن كفره.

انما اللي بيلعب على الحبلين بقى ده اللي هو بلسانه وبايه وبقلبه هو ده اللي متناقض. مين متناقض؟ الملكات. يبقى ومنهم من يؤمن به اي بقلبه ويعتقد انك الرسول الحق. ولذلك ربنا يعز الرسول عليه الصلاه والسلام ويسليه يقول له ايه؟ يقول له اياك ان تحزن من انهم بيكذبوك، ده انت عندهم محترم وعندهم محبوب وعندهم موقر ورايهم فيك جميل قوي، ده هم بيكذبون انت. شوف ربنا يحملها عن رسوله. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، انت فوق ان تكذب، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى حملها عن مين؟ حملها عن رسوله. قال له لا، ده انت مكانتك عنده امين، والدليل على ذلك انك في عز اللي عنده حاجه نفسها بيجيبها عندك. شوف شوف رفع معنويه الرسول عليه الصلاه والسلام. قد نعلمه انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ جابها عنده هو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. طيب انتم المساله دي مداريين، يعني الذي لم يؤمن وهو قلب لم يقل بلسانه وقلبه مؤمن، والذي قالها بلسانه، قال لك الاثنين هيدخلوا عندي لانني اعلم بمن ايه. ذلك افسد جحدا وذلك افسد انكارا. يبقوا الاثنين عندي، وما دام انا اعلم بالمفسدين وانا اللي هعذب، يبقى كل واحد هياخذ على قدر ايه؟ على قدر منزلته من الفساد. والمفسد هو الذي ياتي الى الصالح فيصيب بالعطب. العالم مخلوق قبل تدخل الانسان على هيئه الصلاحيه. ولذلك قلنا زمان انك لو اردت ان تعرف صنعه الله التي لم يدخل فيها الانسان تجد صنعة الله اللي ما دخلش فيها الإنسان مستقيمة غاية الاستقامة. الشمس جت يوم كده وعصيت، القمر قال لا ما نطلعش، النجوم مش عارف ايه، الهواء قال ما هبش، المطر قال ما نزلش، كل حاجة الإنسان ماليش دخل فيه بتؤدي ايه مهمتها كما ينبغي. ولذلك الله يقول إذا أردت أن يستقيم كل أمر لك في الوجود فانظر الى الكون الاعلى. الكون الاعلى اللي مالكش دخل فيه مستقيم ولا مش مستقيم؟ والسماء رفعها ووضع الايه الميزان، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اللي في ايدكم احسنوه كما ان الله احسن ما خلق لكم بعيدا عن ايه عن اياديكم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين، أي الذين يخرجون الشيء الصالح عن صلاحه إلى فساد. يبقى إذن المطلوب من الإنسان أن يترك الصالح على صلاحه، إن لم يستطع أن يزيده صلاحا فليتركه على إيه؟ على حاله. وإن كذبوك فقل لي عملوا. إن كذبوك آية وضعت الاطمئنان في قلب الرسول انه ما قالش اذا كذبوك، مش هيصروا على ذلك، مش هيفضلوا كذابين. جابها في ايه؟ في مقام الايه؟ في مقام الشك. ان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لي عملي ولكم عملكم. قال اه ليه؟ قال لك انا لا اريد ان احملك على ما اعمل انا، انما انا اريد لك الخير في ان تعمل، انما عدم عملك بما اقوله لك لن يؤثر في حصيلتي من ايه من عملي. انا ما باخدش على الراس، يعني الرسول ما بياخدش على الايه على الروس، لا ابدا. انا بدي انقل لكم الخير وبدي انقل لكم الخير. يبقى ان ظللتم انتم على شر فهذا الشر لن ينالني. ليه؟ لان الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب مني وانا باديه، فانا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته؟ وانتم ما بتادوش، يبقى شركم مش هيعود عليا يعني. يبقى شركم هيعود على مين؟ عليكم. ليه؟ لان الذين يتأبون على الاستجابه لاي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل لنا عايز يبقى وزير.

ده بيعمل لنا كده عشان يبقى كذب، ده علشان نمشي. نقول له لا أبدا، أنتم مش هتأثروا في إيه؟ في أجري على عملي، أنا ليا أجر، أنتم اللي هتخسروا، أنتم لكم عملكم وأنا ليا إيه عمل، فما تخلطوش مع المسائل. وإن كذبوك فكل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل. يا سلام، كلمة بريء دي تفيد إن في ذنب، ده مجاراة للخاص، ما بيقولوش يعني إنك أنت إنك ببرأك أنت أو تبقى. ده أنا برضو أنا بريء، ومعنى بريء يعني معناها إن مفيش جريمة. الله، يبقى إذن بيجهل الخصم ويخليه زيه إزاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فقول إيه؟ وإن أي المؤمنين أو إياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في أنه هو اللي على الهدى، طب هو موقن بأنه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، إنما بيجاري الخصم بيقول إيه؟ أنا وأنتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال، المهدي والضال اللي أنا بقول ياني يا إيه ينتم، تبقى في عدالة أكثر من كده. الله، الحق سبحانه وتعالى كل يعلمه أن يقول كل لا تسألون عما أجرمنا. طيب كان المنطق يقول إيه؟ ولا إيه نسأله عما إيه، فعما تجرمون مش كده؟ لا تسألون عما إيه، قلبي ينسب لنفسه أنه أجرم، ده على طريقتهم هم، هبوا أنني أجرمت، أنتم مش حت إيه مش هتسألوا عن إجرامي. كان الأصول ويقول وأنا لا أسأل عن إجرامكم، برضو ما قالهاش كل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، برضو ما جابش الإجرام ناحيته، في ترقيق قلب بقى أحسن من كده، جاب الإجرام في ناحيته، إنما ناحيته ما جابش الإيه، ما جابش الإجرام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم برضو من المكذبين، من المرتابين في المعجزة، من الشاكين فيك، من اللي جحدوا رسالتك كله، ومنهم من يستمعون إليك. فيه مرة منهم من يستمع وفيه مرة منهم من إيه؟ من يستمعون. كلمة من تطلق ويراد بها المفرد، ويراد بها المفردة، ويراد بها المثنى، ويراد بها الجمع، فمرة يطابق اللفظ فيقول منهم من يستمع، ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه من يستمع، ومن صالح الاثنين ولا لا؟ صالح الاثنين. ومنهم من يستمعون اليك، سماع سمعوا، ولكن السماع استقبال الاذن للصوت، فإن كان صوتا مبهما كأصوات الحيوانات أو الأصوات الأعواد أو إلى آخره ما يؤديش إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاع، وإما أن يكون الصوت له معنى تواضعي، تواضعي يعني إيه؟ يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخاطب بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع، فإن تكلمت بإنجليزي عند واحد مش متعلم إنجليزي ما يفهمش، وإن تكلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي، يبقى لازم إيه المتكلم والسامع يبقوا على إيه، على معنى واحد في التواضع على الإيه، على اللغة. طيب هم بيستمعوا إليك وهم عرب وإنت بلسان عربي، يبقى العائق عن السمع إيه؟ العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتي من جهة القصد، زي ما تقول أنا مش عايزة إيه أسمع منك. والسماع استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم، فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع يبقى يتقال الكلام وراح لودنه ولا كأنه، ولذلك يقول لك ودن من إيه، ودن من طين وودن من إيه. الله، يبقى لازم في السامع استشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم، فإن لم يوجد عنده استشراف لهذا زهد في الكلام، يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا، ولذلك يقولك ولا كأن إيه

ولا كأنك هنا ولا كأنك سمعت مش كده ولا لا؟ لما قال له أنني جاي لك علشان إيه بس يعني سر ما تقولوش لحد، قال له طيب، قال له أنا عايز منك 100 جنيه، قال له ولا كأني سمعت. الله، إذا مش استشراف إلى الكلام، إذا الكلام مش بس صوت يجي للأذن، لا، واستشراف نفس للتلام. الاستشراف ده مش عندهم، يبقى سمعهم وما سمعوش. والرؤيا أيضا ساعة ما ترى يبقى لازم رؤيا إيه؟ رؤيا استشراف إلى أن إيه؟ تقبل على المرء كده. إنما يقول لك ده أنا أشوف العمى ولا أشوفش فلان. الله، طب ما فلان أنت بتشوفه لكنك أنت برضو رأيت وما إيه؟ رأيت وما رأيت وسمعت وما. ولذلك ربنا جاي في السماء قال لك ده صم، ده صم إزاي وهم بيسمعوا؟ أم قال لك لا، لأني ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع بإقبال كده ونفسه وشرحه، ده هو مصدوق منه. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. الله، يبقى خلهم كأن سمعهم لا إيه، لا سمع. إزاي؟ قال لك لأنه ما عندوش استشراف في إيه للي يسمعه. ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس، الطالب اللي عنده استشراف كده يسمع المدرس ويفهم منه الايه، والواد التاني قاعد مبلم كده وهو سامع برضه، انما ولا فاهم ولا ايه، لكن يجي يقول له انا قلت ايه ولا وين. الله، طب ما هو سامع. ام قال لك لا، كانه لم ايه، كانه لم يسمع. افانت تسمع الصم، شوف، ولو كانوا لا يعقلون. ام قال لك لان الاصم ده هم فاقوا الاصم، أن الأصم قد يفهم بالحركة وبالإشارة وبلغة العين وبالحركة، مش كده؟ كتير ناس برضو صم كده ومنكلمهم نتفاهم وياهم، وواحد ذكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام. أم قال لك ده دول صم، ويا ريتهم صم وبيعقلوا، ده لو كان صم وبيعقلوا كان يبقى برضو فيه إيه، فيه أمل. ومنهم من ينظر إليه، جاب السمع وجاب الإيه، لأن دول إيه، وسيلة من وسائل الإدراك، وإلا فوسائل الإدراك متعددة. وسائل الإدراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيلة الإدراك، الزق في اللسان من وسيلة الإدراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الإيه، من وسائل الإدراك. دي وسائل متعددة بنسميها الحواس الإيه، الحواس الخمس الظاهرة. والاحتياط ده من العلماء في أنهم الحواس الخمس الظاهرة اللي هي إيه، السمع والعين والشم والذوق واللمس، كل واحد من آلات الحس دي له متعلق، لكن أكرم المتعلقات وأشرفها إيه، السمع والبصر. ليه؟ لأن السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه. والسمع لما يجي واحد يقرأ يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع، قبل ما يقرا سمع ان دي كاف ودي ت ودي لب. الله، قبل ما يقرا يبقى ايه، يبقى لازم يكون ايه، لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول، ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الادراك للمعلومات قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. سمع والابصار دي عمده الايه، عمدت، وان كان في حواس ايه، وان كان في حواس تانية، انما دي السيدتين للحواس على الاول. فيه بقى حواس تانية، ابتدى بقى العلم وظائف الاعضاء يكشف ان في حواس غير الايه، ولذلك الحواس الخمس الايه الظاهرة. يبقى اذا في حواس بس مش ظاهرة لك. انت لما تمسك توب مثلا زي ما قلنا اهو، شوف، تمسك توب وتحطه بين صبعينك كده، وتمسك التوب الثاني تقول لا دي أرق، ده سمك التوب ما يجيش واحد على، ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي، ازاي أدركت ان دي ثلاث اربع ملي وده ملي وده أرق وده بتاع؟ بأي شيء أدركتها دي؟ باللمس؟ لا، مش باللمس، ده بالإيه، بالبينية. حطيت حاجة بين أناملك ده هي، قلت لا دي تقيلة. إذن أنت حسيت أن البعد بين الأمولتين في هذا القماش أكثر من البعد بين الأمولتين في القماش الثاني. طب إزاي دي تيجي؟

0: مهما دق مهما دق بتدركه ولا ما تدركش؟ بيدركه. طيب شلت حاجه كده وقلت لا دي اتقل مني، باي شيء ادركت الثقه؟ بعينك؟ لا. بودنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب المس ده والمس ده كله، انما بالحمل جيت تشيل ده وتشيل ده وانت لقيت ايه؟ قلت دي اتقل. ايه عرفت انه اتقل ازاي؟ ما دي وسيله ادراك الثقل، ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه؟ قال لك ده لان الثقيل اجهد عضله يدك اجهاد اكتر من الخفيف، فالعضله راحت مقدره ان دي اجهدني اكثر. دي عمليه ايه؟ سبحان الخالق للانسان والخالق لكل هذه الملكات، يقول لك فلان قريب وفلان بعيد، الله دي حاسه البعد. اذا الحواس كثير ولا لا؟ لكن سادت الحواس ايه؟ السمع، فربنا جاب بها الايه؟ ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ايه العمي ولا يبصرون؟ وده المنطق. قال لا يبصرون البصيره بالبصيره، فيه بصر وفيه ايه؟ فيه بصيره. نعم. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم الناس شيئا اي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزه. اذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعيه يقولك انت لا تستطيع ان تعاقب الا بجريمه، الجريمه دي لازم لها نص، اذا لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص، فمن فعل ذلك فقد اعذر كل مخالف لذلك. والى لقاء اخر.
1: اذاعه القران الكريم في عمان. استمعنا ايها الاخوه والاخوات الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة.

0: من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه

تحيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذر

الرابع. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.

وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا.

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل

بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن

تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري.

موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفعل

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصاهم

إنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،

جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري

يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك.

0: فنسي
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن

أمتى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

أولى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم

وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً.

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافية.

عاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

0: إله إلا أنا فاعبدون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.